رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوِّ عزيمتهم،

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أيها السادة المستمعون الكرام، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوجه أصحابه ويوصيهم بكل ما فيه الخير في دينهم ودنياهم، وكان يحثهم ويرغبهم في أعمال التطوع. وهذه وصية نبوية عظيمة لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وهي وصية لعموم المسلمين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله، أي في باطنه. أوصاني بثلاث وصايا، والوصية هنا بمعنى العهد والأمر المؤكد. أول هذه الوصايا النبوية هي صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويصح صيامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، متفرقة أو متتابعة، والأمر واسع ولله الحمد، حيث لم يعين صلى الله عليه وسلم وقتها. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ فقالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، إلا أن الأفضل أن يجعلها هذه الأيام الثلاثة في وسط الشهر، وهي المسمى بالأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري. للأحاديث الدالة عليها، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت شيئا من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وفي صيام ثلاثة أيام من كل شهر تحصيل أجر صوم شهر كامل، باعتبار أن الحسن بعشر أمثالها، فمن صامهن من كل شهر كان كمن صام الدهر كله. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. أما الوصية الثانية إخواني الكرام أخوات الكريمات، فهي ركعتي الضحى. وصلاة الضحى هي الصلاة المؤداة في وقت الضحى، وهو أول النهار، وتسمى أيضا صلاة التسبيح، وهي مستحبة باتفاق العلماء، ويبدأ وقت أدائها بعد الشروق بمقدار ربع ساعة، ويمتد وقتها إلى ما قبل الظهر بربع ساعة أيضا، وأقلها ركعتان، واختلف في أكثرها، فقيل ثمان ركعات وقيل لا حد لأكثرها. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى، فقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أما الوصية الثالثة فهي المحافظة على صلاة الوتر، وهي سنة مؤكدة تؤدى من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، تختم بها صلاة

0: صلاة الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، وسميت بذلك لأنها تصلى وترا وأقلها ركعة واحدة. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث بصلاتها قبل النوم، ولعله أوصاه بذلك لأنه خاف عليه فوت الصلاة بالنوم. ولا شك أن الوتر آخر الليل أفضل لمن رجى أن يستيقظ آخر الليل، والوتر أول الليل أفضل لمن خاف أن لا يقوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر متى توتر؟ قال آخر الليل. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخذ هذا بالحزم، وقال لعمر أخذ هذا بالقوة. مستمعي الكرام، ويسن في صلاة الوتر قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة، وكذلك سورة الكافرون في الركعة الثانية، وسورة الإخلاص في الركعة الأخيرة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. فلنحرص مستمعي الكرام على القيام بهذه الأعمال الصالحة حتى يكتب الله لنا مزيد الحسنات ويرفع لنا عنده الدرجات. اللهم اجعلنا من الأوابين التوابين، ووفقنا للمداومة على هذه الأعمال الصالحة يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

سبحانك اللهم سبحانك اللهم من خالق نسعى إليه وحكيم رشيد إن قلت كن يكون من ذا الذي يريد إن كنت إلهي تريد.

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرنا

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: وراء كل أغنية حكاية،
3: نحكي لك أجمل حكاية،
2: تروي كلمة ولحنا وشجنا، في قصتهم
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
2: وتعزف على أوتار القلب،
3: عيون القلب
2: تذهب بنا إليهم.
5: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
2: وتزيدنا حنينا.
3: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

الفجيرة اف ام واللي هو شرقي.

0: Adine şu adine ala barril hawresine.
1: Saat Tarab على الفجيرة FM يوميا عند منتصف الليل.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: آخر أخبار الملاعب،
2: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
2: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.
3: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
4: النداء الأخير لطائرة،
0: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاكد استروي.
5: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بالصورة الشرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للاجيال، من حسب الحسبه ما يخاف عذال، الدرور حسبه الاوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، اعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الاعلامي لحكومة الفجيرة.
3: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، في الدرور السابقة منذ حوالي شهر دخل علينا الصيف الذي امتاز بالحرارة وبعض الأمطار الصيفية، وفي هذا الدر، الدر 70 الذي يبدأ في 7 مايو وتنتهي في 16 من نفس الشهر،

الحقيقة يسمى هذا الدر در التباشير، الذي فيه يستبشر المزارعين بأول ثمار النخيل، خاصة نخل المغال والصلاني والخاطري. وتستمر الحرارة في الارتفاع، خاصة في المناطق الجبلية مع هبوب الرياح الغربية الجافة. كما تظهر حقيقة في هذا الدر بعض الغيوم مصحوبة برق ورعد، وتؤدي إلى هطول أمطار فجائية على بعض المناطق. وفي هذا الدر تغيب الثرية ومدتها 40 يوما، وتبدأ مياه الآبار بالجفاف. كما تحتاج الأشجار في هذا الدر لكميات كبيرة من المياه نتيجة جفاف التربة. وفي هذا الدر يبدأ المزارعون بجني ثمار اليح والبطيخ الأحمر، وكذلك البطيخ الأصفر، وهما من أفضل حقيقة أنواع الثمار الصيفية التي تشتهر بها المنطقة. كنا معكم في در 70، إلى أن نلتقيكم في الدر 60 خلال الفترة القادمة. نستودعكم الله ومع السلامة.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة. الفجيرة FM والهوى شرق.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
0: فاكهة الأناناس. فاكهة الأناناس من إحدى الفواكه الاستوائية لاذعة وحلوة الطعم في نفس الوقت. يحتوي الأناناس على إحدى الإنزيمات الهاضمة المعروفة باسم برومولين، واللي لها دور في هضم البروتين، وهذا يسهل عملية الهضم وخاصة في المعدة. هذا يعني أن تناوله بعد وجبة غنية بالبروتين أو شرب عصيرة مفيد جداً، ويساعد على عملية الهضم والتخفيف من الضغط على المعدة. يحتوي الأناناس على الفسفور والمنغنيز، واللي لها دور كبير في عملية تكوين العظام وتقويتها. فالمنغنيز مهم في عملية التمثيل الغذائي اللي يدخل في عملية تجديد الأنسجة والعظام وامتصاص الكالسيوم وتشكيل النسيج الضام. يحتوي الأناناس أيضاً على فيتامين جيم، واللي يدخل في عملية إنتاج الكولاجين، واللي يساعد في تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نضارتها، وإنزيم البرومولين واللي يمتاز به الأناناس وخواصه المضادة للالتهابات الجلدية وتخفيف التورم. فهو مصدر غني بالألياف، وبالتالي يساعد على زيادة الشعور بامتلاء المعدة والشبع وتنظيم مستويات السكر في الدم، وله دور فعال في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تعزيز صحة القلب والشرايين. أيضاً مزاياه الخاصة في فعالية علاج التهابات المفاصل والحد من آلامها. يحتوي الأناناس على عنصر البوتاسيوم، واللي يعتبر فعال جداً في تخفيف آلام العضلات وتشنجاتها، ومن هنا يساعد الأناناس على تعزيز عملية شفاء العضلات خاصة بعد التدريبات والتمارين الرياضية الصعبة. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM. رحلة سياحية عبر دول

0: كثير مما تتميز به هذه الدول.
1: النداء الأخير للطائرة.
0: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدأ برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
3: دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً. الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

نحن لا ندعي الكمال، نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله، وكل يوم نتعلم شيء جديد. بمساعدة إخواني، بمساعدة الوزراء، اليوم حكومة دولة الإمارات هي المتقدمة على كل الأحوال.

0: تيك تايم على الفجيرة اف ام.
1: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي. مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن AI لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
0: تيك تايم مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة اف ام. الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: أصبحت صحة الأمعاء من الأساسيات في حياتنا، حيث أن الأمعاء النظيفة والخالية من السموم تعزز الهضم وتقوي المناعة وتحسن الحالة المزاجية. إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لإزالة السموم وتحسين صحة الأمعاء، فإن إضافة مشروبات معينة إلى روتينك اليومي سيساعدك. وبحسب تقرير نشره موقع تايمز أوف إنديا، هناك مشروبات تساعدك على إزالة السموم وتطهير أمعائك بشكل فعال، منها مشروب الليمون الدافئ. ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ بالليمون، إنها طريقة بسيطة لتطهير أمعائك. فالليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد على طرد السموم وتحسين الهضم. الشاي الأخضر، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة وله خصائص طبيعية لإزالة السموم، فشرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ وتحسين توازن البكتيريا الجيدة في أمعائك. عصير الصبار، يعرف عصير الصبار بخصائصه المهدئة والمنظفة، ويمكنه المساعدة في طرد السموم من الجهاز الهضمي مع تعزيز نمو البكتيريا المعوية الصحية. كما أن شرب عصير الصبار باعتدال يمكن أن يقلل الالتهاب ويحسن حركة الأمعاء. خل التفاح، إن تخفيف ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وشربه قبل الوجبات يمكن أن يفعل عجائب لأمعائك. ويحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تكسير الطعام ويدعم الهضم الصحي. الزنجبيل، شاي الزنجبيل هو علاج طبيعي لمشاكل الأمعاء، ويمكن لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة أن تخفف من الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم. كما يحفز الزنجبيل إنتاج اللعاب والصفراء، مما يساعد في تكسير الطعام وإزالة السموم من الأمعاء. ماء الخيار والنعناع، الماء المنقوع بالخيار والنعناع هو وسيلة منعشة لتطهير أمعائك من السموم. فالخيار مرطب وغني بالألياف، بينما يهدئ النعناع الجهاز الهضمي ويساعد في طرد السموم. أخيراً ماء بذور الشمر، ماء بذور الشمر هو علاج قديم لتطهير الأمعاء، ونقع بذور الشمر طوال الليل، وشرب الماء المصفى في الصباح يمكن أن يقلل من الانتفاخ ويحسن الهضم وينظف أمعائك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين.

اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: وراء كل أغنية حكاية،
7: نحكي لك أجمل حكاية،
6: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
7: كلمة
6: تحكي قصتهم.
8: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
6: وتعزف على أوتار القلب.
7: عيون القلب
6: تذهب بنا إليهم.
9: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
6: وتزيدنا حنينا.
7: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
10: فجيرة FM.
4: عالم الإمارات رمز القوة والفخر، نرفعه فوق المنازل والمؤسسات دليلاً على محبتنا

رئيس دولتنا. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارجت دستروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
4: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
5: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
6: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك؟
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

احنا ندري ان المحبه في القلوب موجوده في بيوتنا بيوتكم، لكن الله يطول عمرك ويرحم زايد ويحفظكم انتم في العز والامان والصحه طولة العمر، لكن هذا ممكن مواصل هذا يفرحنا نشوف العيال ونفرحهم. عزك الله.

0: الفجيرة اف ام.
1: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
2: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
3: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
4: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
5: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة. بتوقيت الفجيرة.

0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم وإلى هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة. في هذه الحلقة، حاكم الفجيرة وولي عهده وذياب بن محمد بن زايد يزورون محطة الفجيرة لركاب بعد إنجازها بالكامل ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية. محمد الشرقي يزور جامعة الفجيرة ويطلع على مشاريع البحث العلمي للمؤتمر العلمي الطلابي السنوي الثاني. مدير الديوان الأميري يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من الدبلوم التنفيذي لمقيم منظومة الفجيرة للتميز الحكومي.
1: بتوقيت الفجيرة.
0: قال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة إنه في 6 مايو تتجدد في ويدان الوطن صفحة مجيدة من صفحات العز والفخر نستحضر فيها بكل اعتزاز ذكرى توحيد قواتنا المسلحة، ذلك القرار التاريخي الذي شكل حجر الأساس لقوة الاتحاد وركيزة صلبة لحماية أمن الدولة واستقرارها. وأضاف سموه في كلمة له بهذه المناسبة: نحتفي اليوم باليوبيل الذهبي لهذا الحدث الوطني العظيم الذي جاء في العام 1976 تتويجا لرؤية حكيمة وبصيرة نافذة للآباء المؤسسين الذين أدركوا أن قوة الإمارات تكمن في وحدة صفها وتكامل مؤسساتها، وأن الأمن هو الدعامة الأولى لمسيرة التنمية والازدهار. فكان توحيد القوات المسلحة خطوة استراتيجية رسخت مفهوم الدولة القوية القادرة على صون مكتسباتها وحماية سيادتها. واليوم تقف قواتنا المسلحة شامخة تجسد أسمى معاني الولاء والانتماء وتضرب أروع الأمثلة في البذل والتضحية. فقد أثبت منتسبوها عبر مختلف المراحل والتحديات أنهم درع الوطن الحصين وسياجه المنيع، يذودون عنه بعزيمة لا تلين وإرادة لا تعرف المستحيل، وفي مواجهة التحديات جسدوا على الدرجات الجاهزية والكفاءة والتعامل باحترافية وشجاعة مع مختلف التهديدات، مؤكدين أن أمن الإمارات خط أحمر لا يمس. وأكد أن دولة الإمارات برهنت للعالم أن قواتها المسلحة ليست مجرد مؤسسة عسكرية، بل منظومة متكاملة راسخة تقوم على الاستثمار في الإنسان والتقنيات المتقدمة لضمان استدامة الأمن وتعزيز الاستقرار وصون منجزات وطن بات أنموذجا يحتذى في التقدم والتنمية. وبرهن قائدها أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله على رؤيته الثاقبة وبعد نظره الذي عزز مكانة دولة الإمارات عربيا ودوليا برؤية استراتيجية متزنة تجمع بين الحكمة والحزم وترتكز على ترسيخ السلام وبناء الشراكات الفاعلة وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم. فقد استطاعت الدولة في عهده أن تكون صوتا وازنا

0: دفاعية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعكس نهجا متكاملا يوازن بين القوة والتنمية ويكرس حضور الإمارات كدولة مؤثرة ذات ثقل إقليمي وعالمي. وقال سموه في هذه المناسبة الوطنية الخالدة: نقف وقفة إجلال وإجبار أمام تضحيات شهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء للوطن، فكتبوا بدمائهم الزكية أروع ملاحم البطولة والفداء. ستظل ذكراهم نبراسا يضيء دروب الأجيال ويغرس في النفوس قيم الوفاء والانتماء ويجدد العهد على مواصلة المسيرة بكل عزم وإخلاص. وأضاف سموه: وبهذه المناسبة الجليلة نتقدم بأسمايات التهاني والتبريكات إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات وولي العهود وإلى المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء. ونؤكد اعتزازنا العميق بقواتنا المسلحة ومنتسبيها البواسل الذين يوصلون العمل دون كلل أو ملل، ساهرين على حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، فهم الدرع الحصين والعين اليقظة التي تحرس حاضرنا وتصون مستقبلنا. حفظ الله الإمارات قيادة وشعبا وأدام عليها نعمة الأمن والأمان.
1: بتوقيت الفجيرة.
0: أزار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، رئيس مجلس الإمارات التنمية المتوازنة محطة الفجيرة للركاب للاطلاع على المحطة بعد إنجازها بالكامل لتصبح أول محطة ركاب جاهزة للعمل ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات. ورافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، وسمو الشيخ دكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، وسعادة الشادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، وسعادة محمد خليفة الكعبي الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وسعادة محمد سعيد ضلحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين من شركة قطارات الاتحاد، حيث قاموا بجولة في المحطة اطلعوا خلالها على مرافقها والخدمات التي ستقدمها للركاب عند تشغيلها. واطلع سموهم على سير أعمال شبكة السكك الحديدية الوطنية ومستجدات محطات الركاب الأخرى واستعدادات المرحلة التشغيلية الأولى لخدمات قطار الركاب وتجربة حجز التذاكر. واستقل سموهم القطار في رحلة من الفجيرة إلى البثنة، التقوا خلالها طاقم القطار واطلعوا على المزايا التي سيوفرها القطار للركاب عند تشغيله. كما اطلع سموهم على سير المشاريع التنموية التي ينفذها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في منطقة يدفع في الفجيرة ضمن جهود تطوير القرى والمناطق الإماراتية وتعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة. وشملت المشاريع تطوير المسارات بين المزارع وربطها بالخدمات الأساسية بما يدعم النشاط الزراعي ويرفع كفاءة التشغيل، إلى جانب مشاريع تأهيل وصيانة المواقع التاريخية والأثرية ومشروع تطوير كورنيش جدفع ومشروع إنشاء مجلس جدفع بما يعزز جودة الحياة والتلاحم المجتمعي، إلى جانب مبادرات المجلس الهادفة إلى توفير فرص عمل لأبناء المنطقة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي خلال الزيارة أن المحطة ستفتح آفاقا جديدة لإمارة الفجيرة من خلال تعزيز حركة التجارة وتحسين الربط والارتقاء بجودة حياة المقيمين والزوار، فضلا عن تسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية والطبيعية فيها. وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل من خلال تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة في مجال الربط السككي، ما يعزز موقعها كمركز عالمي للتجارة والسياحة والتنقل. وأشاد سموه بالمشاريع التنموية التي ينفذها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في منطقة جدفع كونها تجسد ترجمة عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة ترتكز على تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز الاستفادة من المقومات الطبيعية والثقافية. وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن إنجاز محطة الفجيرة يجسد لحظة فخر لقطارات الاتحاد ولدولة الإمارات ويقربها خطوة إضافية نحو توفير شبكة سكك حديدية عالمية المستوى تربط الأفراد والمجتمع.

0: وأشار سموه إلى أن إنجاز المحطة يعكس التزام الدولة في ظل قيادتها الرشيدة بتطوير بنية تحتية عالمية المستوى تخدم الوطن والمجتمع وتليق بمكانة دولة الإمارات التنافسية عالمياً. وقال سموه يواصل مجلس الإمارات التنمية المتوازنة تنفيذ مشاريعه وفق رؤية وطنية تستهدف تطوير القرى والمناطق الإماراتية وتعزيز تنافسيتها، فالمشاريع التي تنفذ في منطقة يدفع تمثل نموذجا متكاملا للتنمية المتوازنة والمستدامة، يقوم على توظيف المقومات التنموية والاقتصادية والسياحية الفريدة لكل منطقة وتمكين المجتمع المحلي وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في استدامة الموارد وتعزيز الفرص. وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على أهمية إمارة الفجيرة ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية ودورها في تعزيز الربط بين الساحل الشرقي والمراكز السكانية الرئيسية في الدولة، إذ يسهم ربط إمارة الفجيرة بدبي وأبوظبي عبر السكك الحديدية في تحقيق فوائد استراتيجية طويلة الأمد ويعزز حركة الرحلات، ما يمكن الركاب من الوصول إلى الفجيرة بسهولة والاستمتاع بالمعالم الطبيعية الخلابة فيها وزيادة عدد الزوار ودعم الشركات المحلية، ما يرسخ مكانتها ضمن منظومة الاقتصاد والسياحة في الدولة. وعند تشغيلها بالكامل ستربط شبكة السكة الحديدية الوطنية 11 مدينة ومنطقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يسهل التنقل بين المراكز الاقتصادية والسياحية الرئيسية. وسيتم إطلاق خدمات قطار الركاب على مراحل مدروسة تبدأ بالمرحلة الأولى خلال 2026 لضمان السلامة والموثوقية والكفاءة في كل مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، ما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ويعزز تنافسية قطارات الاتحاد بصفتها ناقلا وطنيا آمنا وموثوقا ومتطورا.
1: بتوقيت الفجيرة،
0: قال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة إنه في ذكرى توحيد قواتنا المسلحة الإماراتية نجدد عهد الولاء والإخلاص في القول والعمل لاتحاد دولة الإمارات ورعايتها الشامخة وسيادتها الراسخة، توحدنا عزيمة لا تلين وتدفعنا للذود عن أرض إماراتنا الغالية همة عالية تنتهج قيما تجذرت في قلوبنا هي قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه. وتواصل المسير تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله مخلصين العهد وموفين الوعد لتبقى راية الاتحاد ترفرف بالعز والشموخ بين أمم العالم. وأضاف سموه في كلمة له بمناسبة الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة أنه في هذه الذكرى الوطنية الغالية نعتز بجنود قواتنا المسلحة في البر والبحر والجو صقور الإمارات وأبطالها الأوفياء الذين بذلوا أرواحهم ووصلوا الليل بالنهار لتنعم هذه الأرض ومن عليها بالأمن والأمان.

0: لموقع المسؤولية الوطنية يؤدي واجبه وعمله الوطني ودافعه الأكبر في صون الأرض والحفاظ على مكتسبات الوطن النفيسة ومقدراتها الغالية، هم فخر الإمارات وعزها ودرعها الحصين وسورها المتين في وجه العدو والمعتدين. ووجه سمو لهم في هذا اليوم المجيد تحية فخر واعتزاز وإجلال على جهودهم المتواصلة وعزيمتهم القوية، ضاربين أروع الأمثلة في معاني الولاء والانتماء والإرادة وبذل الغالي والنفيس لتظل أرض الإمارات أرض الخير والأمن والازدهار. وأضاف سموه في هذه المناسبة: نستذكر بطولات شهداء الإمارات البررة وتضحياتهم في ميادين الشرف والكرامة، مستطرين نماذج وطنية خالدة للأجيال القادمة وواضعين بصمة أرواحهم وبطولاتهم لتظل ذكرى في هذا اليوم وكل يوم. ورفع سموه في هذه الذكرى أسمايات التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى أخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس دول الرئاسة، وإلى أولياء العهود وشعب الإمارات الوفي والصامد والمخلص، داعين الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان والرخاء على وطننا الغالي.
1: بتوقيت الفجيرة،
0: أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور البحث العلمي في تأهيل الكوادر الطلابية واستثمارها بما يدعم متنافسية دولة الإمارات وتطورها في مختلف المجالات، ويسهم في تعزيز ريادتها في القطاعات الحيوية التي تخدم تقدم الوطن وبناء نهضته. جاء ذلك خلال زيارة سموه لجامعة الفجيرة مطلعا على المشاريع البحثية للطلبة من مخرجات المؤتمر العلمي الطلابي السنوي الثاني للجامعة. ونوه سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمنظومة التعليمية في الإمارة ودورها في تأهيل كوادر طلابية يقوم أساس معرفتها على أدوات البحث والتحليل والتطبيق بما يسهم في دفع مسيرة النمو الاقتصادي والمستدام للدولة وخدمة التحولات الاستراتيجية في إمارة الفجيرة. واطلع سموه لعهد الفجيرة خلال الزيارة على مشاريع البحث والتخرج لنخبة من طلاب البكالوريوس والماجستير والتي تمثل أفضل المخرجات الأكاديمية على مستوى كليات الجامعة وتجسد تكاملها المعرفي عبر مختلف التخصصات. واستعرض الطلبة مشاريعهم في مجال ابتكار مهارات المستقبل وتقديم

0: الفجيرة وأسعد الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة
1: بتوقيت الفجيرة.
0: تكرم سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري والأمين العام لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي خريجي الدفعة الأولى للدبلوم التنفيذي المقيم منظومة الفجيرة للتميز الحكومي. وقد نفذ البرنامج ضمن شراكة استراتيجية مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي وبالتعاون مع جامعة الفجيرة، وذلك في إطار توجه البرنامج نحو بناء منظومة وطنية متخصصة في التقييم المؤسسي وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في تطبيق وتقييم منظومات التميز، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في الاستثمار في رأس المال البشري الحكومي وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لقيادة مستقبل العمل الحكومي. وأكد سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري والأمين العام لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي أن البرنامج بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة يعكس توجه إمارة الفجيرة نحو الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء منظومة مستدامة للتميز الحكومي من خلال إعداد كوادر متخصصة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لدعم تطوير المؤسسي وقيادة عمليات التقييم وفق أفضل الممارسات العالمية. وأشار سعادته إلى أن البرنامج يمثل إحدى المبادرات النوعية الداعمة لاستدامة منظومة الفجيرة للتميز الحكومي، بما يسهم في تعزيز جاهزية الجهات الحكومية للمستقبل وترسيخ ثقافة التميز والتحسين المستمر في بيئة العمل الحكومي. كما التقى سعادته على هامش الحفل بموظفي برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، حيث اطلع على عدد من المبادرات والمشاريع التي يعمل عليها فريق البرنامج، مشيدا بجهودهم ودورهم في دعم مسيرة التميز الحكومي بالإمارة.
1: بتوقيت الفجيرة.
0: أعلن برنامج الفجيرة للتميز الحكومي عن توجهه لتحويل 70% من عملياته التشغيلية إلى أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وذلك قبل نهاية العام 2026 في خطوة نوعية تعكس التزام إمارة الفجيرة بتبني أحدث التوجهات العالمية في العمل الحكومي وتعزيز جاهزية منظومة العمل المؤسسي لمتطلبات المستقبل. نظم مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة مجتمعية بعنوان سرطان الثدي خطوة نحو الوقاية والأمل، وذلك في مجلس العكامية ضمن جهود مستمرة لتعزيز الوعي الصحي وترسيخ مفاهيم الوقاية في المجتمع. وتناولت الجلسة التي قدمتها الدكتورة أسماء اليماحي استشارية الأشعة والتصوير التداخلي للثدي والمتخصصة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي أهمية رفع مستوى الوعي الصحي حول المرض وتمكين الأفراد بالمعرفة والسلوكيات الصحية التي تسهم في الوقاية وتعزيز فرص الكشف المبكر.
1: بتوقيت الفجيرة.
0: اختتمت حكومة الفجيرة مشاركتها في صنع في الإمارات 2026 من خلال منصة موحدة ضمت 5 جهات حكومية تشمل بلدية الفجيرة ودائرة الصناعة والاقتصاد وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إلى جانب أكثر من 23 مصنعا وشركة من القطاع الخاص. واستعرضت الجهات المشاركة ضمن المنصة مجموعة من المبادرات والمشاريع والفرص الاستثمارية التي تعكس التكامل بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في دعم النمو الصناعي المستدام. وفي هذا الإطار استعرضت بلدية الفجيرة مجموعة من المشاريع، من بينها مشروع نظام رخصتي كأحد أبرز خدماتها الرقمية الداعمة لقطاع الأعمال. حول هذا النظام تحدثنا فاطمة الشراري مدير إدارة التراخيص التجارية في بلدية الفجيرة.
2: اليوم احنا نستعرض نظام رخصتي، وهو عبارة عن منصة اقتصادية رقمية متكاملة لإجراءات الرخص التجارية بهدف التسهيل على المستثمرين ودعم الاقتصاد في الإمارة. المتعامل بإمكانه إصدار رخصته التجارية من خلال نظام رخصتي ومن خلال منصة واحدة، بحيث أنه يكون أسهل عليه، ويتم من خلال هذا النظام توثيق عقد التأسيس وأخذ الموافقات من الجهات الخارجية الأخرى. وطبعا بمناسبة المعرض أطلقنا سجل البيانات الصناعية ضمن نظام رخصتي، وتم طبعا تطويره بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف عمل قاعدة بيانات صناعية متكاملة وموثوقية بما يعزز دعم القطاع الصناعي واتخاذ القرار في الإمارة.
0: من جانبه أكد سعادة محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد أن مشاركة الدائرة في أصنع في الإمارات تأتي ترجمة لتوجهات الدولة في تعزيز القطاع الصناعي ودعم القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن المعرض يمثل منصة وطنية لإبراز الصناعات المحلية وتعزيز تنافسيتها إقليميا وعالميا. التقينا سعادة محمد عبيد بن ماجد

0: مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد متحدثا عن المشاركة في المعرض وأهميتها.
1: هذا المعرض منصة تجمع لشركات صناعية والمؤسسات الإنتاجية للترويج لأصنع في الإمارات من منتجات صناعية محلية متوفرة في إمارة الفجيرة. طبعا إمارة الفجيرة لديها مخزون زاخر من المواد الأولية والثروات الطبيعية اللي ممكن اعتمد عليها كثير من منتجات المواد البناء والمنتجات الأخرى لتخدم الأمن الغذائي بالإضافة إلى صناعة وسلاسل الإمداد. السنة هذه يعني جمعنا كل المؤسسات والهيئات الحكومية التي يعني تخدم مجال الصناعة، بالإضافة طبعا إلى وجود شركات صناعية متنوعة ومختلفة الحقيقة. وهذا المعرض السنة هذه أقيم في ظل ظروف استثنائية تمر بها دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج، لكن هذا ما منع أنه من إقامة المعرض حتى في ظل هذه الظروف، وهناك إقبال شديد من الشركات والمؤسسات الصناعية في الدولة. هناك أكثر من 1300 شركة إماراتية مصنعة ومنتجة، هناك أيضا إقبال كبير من المهتمين ورجال الأعمال والجمهور للاطلاع على مختلف المنتجات الوطنية. دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر المصدرين على مستوى الوطن العربي، وأيضا ضمن العشرة الأوائل في مجال التصدير على مستوى العالم بقيمة قريبة من 600 مليار دولار، الأولى على مستوى الدول العربية وضمن العشرة الأوائل على مستوى العالم.
0: سعادة شريف حبيب العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة أكد أن المشاركة في أصنع في الإمارات تمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات واستكشاف فرص استثمارية جديدة. وفي ذلك قال شريف العوضي:
2: تواجدنا اليوم طبعا له أكثر من دلالة وأكثر من هدف، اطلاع على أفضل الممارسات، اطلاع على أغلبية الصناعات الموجودة، لأن ما زالت صناعتها تحتاج أن تتداول بين المجتمع لحيث يكون مع في معرفة أكثر. صناعات ثقيلة مختلفة، صناعات مشرفة، صناعات استراتيجية تقوم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، مجموعة كبيرة من الصف الثاني والأول من موظفي حكومة الفجيرة موجودين هنا في قطاعات مختلفة لاكتساب الخبرة والتعامل مع الجمهور. احنا طبعا ملتزمون بهذا المعرض نظرا لما نراه من تطور ومن مبادرات إيجابية تقدمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المقدمة، مدعومة بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء من دعم المحتوى الوطني أو إنشاء المشاريع الصغيرة ودعمها، تقديم خدمات مالية وتسهيلات تمويلية من خلال بنوك مختصة ومنها بنك الإمارات للتنمية. طبعا الأرقام بدأت تزيد، الحجم الصادرات زاد أكثر من 70% من السنة الماضية للمنتج الوطني، وأعتقد هناك نتائج ومؤشرات تدل على أن الوزارة والمسؤولين على نهج سليم.
0: كما التقينا سعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة الموارد الطبيعية، الذي أكد أن إمارة الفجيرة أصبحت وجهة صناعية واعدة ورائدة بفضل توجيهات صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. والحديث لسعادة المهندس علي قاسم:
3: تأتي مشاركة الجهات الحكومية ضمن منصة حكومة الفجيرة في هذا الحدث الوطني تماشيا مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ

0: الشرقي في دعم القطاع الصناعي وتمكينه وتعزيز مكانة الإمارة كمركز صناعي واستثماري متقدم يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. استعرض من جانبنا مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عينات من الموارد الطبيعية والتعديني لتزخر بها إمارة الفجيرة، إلى جانب طرح فرص الاستثمار التعديني الواعد، ونستعرض أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بجيولوجية إمار بما يسهم في دعم اتخاذ القرار الاستثماري وكذلك تعزيز سلاسل القيمة المضافة في القطاع التعديني. هذه المشاركة بتجسد إن شاء الله رؤية متكاملة تركز على توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يدعم استدامة النمو الصناعي في إطار توجه وطني يعزز مكانة الدولة على خارطة الصناعة العالمية.
1: وتشارك غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ضمن المنصة في دعم وتمكين القطاع الخاص من خلال تعزيز التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية المتاحة. حول مشاركة الغرفة تحدث الشيخ خليفة من إدارة الاستراتيجية والمستقبل في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.
2: نحن متواجدين في معرض أصنع في الإمارات، نعرض في منصة الفجيرة الاستثمار. المنصة هذه عبارة عن منصة رقمية أطلقتها غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، الهدف أننا نحن نجمع جميع الجهات الحكومية الداعمة لقطاع الأعمال في مكان واحد عسب

0: الفجيرة اف ام. رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
1: النداء الأخير لطائرة،
2: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
0: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
1: النداء الأخير لطائرة،
2: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
3: حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج تيك أوف. اليوم اخترنا لكم وجهة سياحية هالأسبوع نتعرف عليها وعلى أهم المعالم السياحية، ونسلط الضوء أيضا على ثقافة البلد وعاداتهم وتقاليدهم والفنون الموسيقية عندهم. في البداية تقبلوا تحياتي أنا خديجة علي في الإعداد والتقديم، وفي التنفيذ والإخراج عبد العالي الحيدوكي. اليوم استمعينا رحلتنا إلى دولة من دول القارة الأوروبية الواقعة في جنوب وسط أوروبا، وعاصمتها هي روما وعملتها اليورو. تضم العديد من المناظر الطبيعية المتنوعة بدءا من جبال الألب والبحيرات الجليدية في الشمال إلى الحفر النارية والكهوف الفيروزية في الجنوب، انتهاءا بالجزء السفلي من البلاد في البحر الأبيض المتوسط حيث تقع جزر صقلية وسردينيا. تعد هذه الدولة أرض للعديد من الأعمال العالمية المعروفة بالفن والهندسة المعمارية وفنون الطهي، كما تعتبر بؤرة للإمبراطورية الرومانية ومولد عصر النهضة. إذن مستمعين، اليوم جولتنا إلى إيطاليا. تم اختيار روما عاصمة لإيطاليا عام 1870 ميلادي. تعد روما في الوقت الحاضر واحدة من أكثر مدن العالم زيارة، وقد كانت المدينة مركز مهم للكنيسة الكاثوليكية الرومانية لعدة قرون، وهي موطن لكاتدرائية القديس بطرس ومدينة الفاتيكان. تتميز مدينة روما بمناخ معتدل يكون جاف في الصيف وبارد ورطب في الشتاء. يتصف هطول الثلج أثناء الشتاء بعدم الغزارة، ويعد شهر يناير الشهر الأبرد خلال العام، بينما يعد شهر يوليو وأغسطس الأكثر حرارة.
0: الناس والعادات.
3: الكثافة السكانية في إيطاليا متفاوتة من منطقة لأخرى، حيث تعد مناطق وادي بو الأكثر كثافة، إذ يتمركز نصف عدد سكان إيطاليا هناك. ومن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أيضا المناطق الحضرية في نابولي وروما، بينما تحتوي مناطق هضبة بازيليكيتا وجبال الألب والأبنين وجزيرة سردينيا عدد قليل من السكان. وعن الديانة،

0: المسيحيون أكثر من 80% من عدد السكان في إيطاليا، ويعتبر الإسلام الديانة الثانية فيها. أما فيما يتعلق باللغة، فاللغة الرسمية هي الإيطالية، ويتم استعمال الألمانية والفرنسية والسلوفينية بشكل أساسي في العديد من المناطق.
1: الجو هناك.
0: هناك تباين واضح في مناخ المناطق المختلفة فيها، حيث يختلف مناخ شمال إيطاليا القريب من القارة الأوروبية عن جنوبها اللي يحيط به البحر الأبيض المتوسط، فتخضع سردينيا مثلاً لرياح المحيط الأطلسي، بينما تخضع صقلية للرياح الأفريقية. ففي الشمال حيث جبال الألب يسود المناخ الجبلي، وتتساقط الثلوج في فصل الشتاء، ويكون التساقط في جبال الألب الشرقية أكثر منه في الجهة الغربية، لأن مناخ المناطق الشرقية في إيطاليا بطبيعة الحال أبرد من المناطق الغربية. فتتميز المناطق الشرقية بانخفاض درجات الحرارة وطول الأمطار وهبوب الرياح الجافة والباردة مع عواصف قد تصل سرعتها إلى 200 كم في الساعة، بينما تتميز المناطق الغربية بدرجة حرارة أعلى وهبوب رياح جافة وحارة. أما حول البحيرات فيكون المناخ عادة أكثر اعتدالا.
1: دليلك في السفر.
0: تعتبر إيطاليا من أجمل الوجهات السياحية في العالم لجاذبية طبيعتها وثقافتها وتاريخها، ويقصدها السياح للسياحة الثقافية والساحلية والعلاجية والدينية والرياضية. تشتهر إيطاليا بمواكبة الموضة والأزياء، فهي تشهد إقامة أسبوع الموضة العالمي في مدينة ميلانو، إذ يعتبر واحد من أفضل أحداث وعروض الموضة على مستوى العالم. مستمعينا، بنذكر لكم أجمل الوجهات السياحية فيها. كولوسيوم يعتبر مدرج روماني ضخم، ويقع في مدينة روما، ويوجد بداخله مقاعد لأكثر من 50,000 متفرج. قام الإمبراطور فسباسيان بالأمر بإنشائه حوالي عام 70-72 ميلادي كهدية للرومانيين، وبعد ما يقارب عقد تم افتتاحه رسميا من قبل الحاكم تيتوس ابن الإمبراطور فسباسيان عام 80 ميلادي. بومبي تقع على بعد حوالي 26 كيلومتر جنوب شرق نابولي، وتعتبر أكثر موقع أثري زيارة في العالم، نظراً لوجود العديد من الآثار اللي تم الحفاظ عليها جيداً، والتي تركت لمدينة مدفونة في فيزوف عام 79 ميلادي. حدائق بوبولي تقع خلف قصر بيتي في فلورنسا، صممت بأسلوب عصري وهندسي من عصر النهضة الإيطالية لتكون مناسبة لأنشطة ومسابقات ساحات ميديشي، حافظ عليها الإيطاليون كحديقة عامة تحتوي تماثيل من عصور تاريخية مختلفة ومرافق مميزة كنافورة الخرشوف ومتحف الخزف ومدرج على شكل حدوة حصان. المتحف المصري يعد المتحف المصري في مدينة تورينو أقدم متحف مصري في العالم، قد تأسس عام 1824 ميلادي، والمتحف متخصص للتاريخ والفنون المصرية القديمة حصراً، فقد كان التاريخ المصري محط اهتمام العديد من علماء التاريخ حينها. ولا ننسى مستمعينا برج بيزا المائل، يعد أحد أبنية العصور الوسطى ويشتهر بما يلانه عن عمود الوسط نتيجة خلل في أساساته، كان يعرف ببرج الجرس، وهو البناء الثالث والأخير لمجمع الكاتدرائية الإيطالية في مدينة بيزا. بدأ بناءه عام 1173 ميلادي من الرخام الأبيض، وتوقف بعدها لمدة قرن تقريباً نتيجة للحرب بين المدن الإيطالية، وهذا في الغالب السبب وراء صموده وعدم انهياره بعد اكتشاف الخطأ في أساساته وما يلانه. مدينة سان ماركو أحد أشهر الساحات الإيطالية، ومكان التجمع الرئيسي في مدينة البندقية، يحيط بها العديد من المقاهي والمحلات التجارية والمتاحف، وهي موطن لاثنين من أهم المعالم الأثرية في البندقية، كنيسة سان ماركو وقصر دوجي. متاحف الفاتيكان وكنيسة سيستينا بنيت كنيسة سيستينا في عهد سيكتوس الرابع، ومنه أخذ المعبد اسمه. قد كان في البداية معبد خاص للباباوات، ثم بقي لقرون حتى الآن مكان انتخاب البابا الجديد. ترجع شهرته إلى اللوحات الجدارية اللي تزين جدرانه والقبو فيه، ويقع معبد سيستينا داخل متحف الفاتيكان، وتعد زيارته فرصة للتمتع بكنوز وفنون متاحف الفاتيكان بالكامل.
1: لفة في المطبخ.
0: يعد من أشهر المطابخ في العالم، تتميز بأطباقه الشهية والمميزة، وتقوم بإدخال مواد غذائية مختلفة فيه ما بعد القرن الثامن عشر، مثل البطاطا والطماطم والفلفل والذرة والكاكاو. أما الجبن فيشكل جزء

0: أساسي من المطبخ الإيطالي، ومكونات الأطباق تختلف حسب المنطقة. أما أشهر الأطباق في المطبخ الإيطالي فهي البيتزا والباستا والتيراميسو والكانيلوني والرافيولي واللازانيا وغيرها.
1: ثقافة وفن.
0: تعد إيطاليا موطن لفن بمستوى رفيع انتشر في مختلف أرجاء العالم، فقد احتضنت الدولة فنانين ونحاتين ورسامين وملحنين عالميين أمثال ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو وغيرهم، إذ جعل ذلك وغيره من إيطاليا مقصد لمحبي الفن والأعمال الفنية العالمية. ومن الناحية الثقافية يظهر تأثر نمط الحياة في إيطاليا بثقافة عصر النهضة اللي نشأت في فلورنسا، وأصبحت هذه الثقافة جزء مهم من الأدب والفن والفلسفة والعلوم والدين. إلى هنا مستمعينا ومتابعينا وصلنا إلى ختام جولتنا إلى إيطاليا. نلتقيكم الأسبوع المقبل مع وجهة جديدة في برنامج تيك أوف. كنت معكم أنا خديجة علي في الإعداد والتقديم، وفي التنفيذ والإخراج عبد العالي الحيدوكي. مع السلامة.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة،
1: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف مع خديجة علي على الفجيرة FM.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا

من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
1: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع. من دولة الإمارات العربية المتحدة، إذاعة الفجيرة.
0: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
2: كشتة وسوالف بعد شوي على الفجيرة اف ام.
3: آخر أخبار الملاعب،
4: تغطيات ولقاءات حصرية،
3: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
4: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
3: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام. وراء كل أغنية حكاية.

0: الغنية هو كتبها لإلي يعني من شاب لبنت.
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي.
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا ويسعد مساكم بالخير، وأكيد مشوار يجدد معاكم من كشتة وسوالف. أرحب فيكم، أنا إيمان إبراهيم ويرافقني زميلي تامر العمري في مشوارنا المنوع في التراث والوجهات المحلية، وما ننسى شخصيتك، التطوير الذاتي والمهني. مستمعينا أتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات وين ما كنتم متجهين، دايما لا تنسون السرعات القانونية على الطرقات، حزام الأمان، المسافة بينكم وبين المركبات الأخرى، واستخدام الهاتف وإجراء مكالماتكم دائما بالسماعة. الله يحفظكم وتوصلون وجهاتكم سالمين غانمين. حياكم الله ويانا، وبعد شوي أكيد نبدأ مشوارنا في كشتة وسوالف مع أول فقراتنا التراثية من الماضي. خلكم ويانا.

0: من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: حياكم الله مستمعينا ويسعد مساكم بالخير والراحة والنور والسرور، ودائما في من الماضي لي

0: لحياة الآباء والأجداد وبالتحديد من البيئة البحرية وهذه الحياة الشاقة وفيها الكثير من العمل والاجتهاد والكفاح في البحر. ومن رحلة الغوص خلال سلسلة حلقات مختلفة ومنوعة بداية من انطلاق طبعا البحارة والغواصين إلى البحر، إعداد الخشب أو السفن، وهذه الرحلة والمراحل اللي تمر فيها، كثير من الأحداث اللي تمر على الصيادين في البحر عشناها بكل تفاصيلها. مع منو؟ مع أكيد ضيفنا القدير سعادة حمد بن حمدان العود، طبعا الباحث والراوي الإماراتي في التاريخ والتراث المحلي. نرحب بك من جديد يا أبو أحمد، يا مرحبا بك ويانا، ومشوار ورحلة جميلة عشناها وياك، راح اليوم نكملها ونختمها معاك بإذن الله.
1: مشكورين على هذه المقدمة الطيبة وعلى هذا السرد وعلى المخرج القدير ثامر والمقدمة إيمان وعلى كل الأخوة الموجودين هني من مقدمين وراويين ومبحثين وكل اللي طال عمرك. اليوم نحن نعيش وياكم أجواء، فهذا شيء يحسب للقائمين على هذه الإذاعة إن كانوا الحكومة أو رئيسها أو مديرها أو العاملين فيها والقائمين عليها. ثانيا نشكر كل المستمعينكم واللي يتابعونكم دائما، فلهم ألف الشكر على ما هم يتابعون ويسألون ويبحثون ويا هذه الإذاعة. هذا كله طال عمرك عمل وجهد تشكرون عليه، وأنا أشكركم على المقدمة وعلى كل الكلام اللي سمعتوه. فاليوم طبعا أنت ذكرتي الكثير الحمد لله، وقدمتي لي واجد من الأشياء اللي الإنسان يبى يسمعها أو يبى يستمع إليها ويتعلم منها. أن هذا الأشياء والتراث والمهن هذه مو بكل حد يمتلكها، يمتلكون الناس اللي عاشوها وشافوها، هذه اللي يقدر يروي لك عنها ويتكلم عنها أما الباقيين قد يكون سمعوا من الأباء والأخوة ومن الكبار ومن كذا. وأيضا في ناس ما شاء الله موهوبين اللي هم كاتبين والرواة والكثيرين، ولذا نحن نوجه كل الشكر والتقدير كل من الآن يبحث ويروي ويتكلم عن كل التراث مهما كان، بر بحر جو، كل الأشياء هذه مطلوبة اليوم، وعلينا أن نبذل جهدنا فيها، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع في هذه الدولة الطيبة والكريمة على الجميع. إن شاء الله نتمنى لكم اليوم أن نختم

0: هذه يوميا الناس اللي يعيشون في كل إمارة.
1: نعم.
0: وعندهم
1: نعم.
0: مهنة الغوص أو نسميها القحة.
1: نعم.
0: فهاي القحة طبعا هي جزء منهم لكنها تختلف عن الأربعة أشهر، وهذه يوميا. فهاي القحة طال عمرك فتجدين في كل إمارة مجموعة من اللي يغوصون غواصين، ما مهنتهم القحة اللي هي الغوص يعني. بس هاي تختلف، هذه ما فيها حصاه وما فيها، فيها ديين وفيها حياري تغوص بدون حد يسوب عليك، بدون حد يجرك، بدون ما اختلافها بأن لأن هاي في منطقة مش عميقة ولا بغزيرة، يعني أعماقها تتراوح بين 5 أمتار 3 أمتار 4 أمتار 8
1: يعني تكون
0: قارب 7 أبوع 5 أبوع 6 أبوع 8 أبوع بس، لكن ما نتكلم عن 10 و12 و15 و20 لا. هذه يوميا. فهناك في كل فريج وفي كل المناطق وفي كل الدولة اللي هم يملكون هذه المهنة.
1: نعم.
0: فتجدينهم من الفجر صلوا الفجر وبدأوا يزقرون على بعض.
1: نعم. هل هي مواقع قريبة من الشاطئ؟
0: إيه قريبة من من الإمارة. كل إمارة عندها
1: بشكل
0: موقع
1: يومي.
0: للغوص.
1: نعم. نعم.
0: يغوصونها. فهاي قريبة منهم. فهم من صلاة الفجر صلوا وأصبحوا في واحد ينادي عليهم.
1: جميل.
0: على أساس إنهم يسمعون إذا ممكن تأخرت ما تتأخر على ربعك. فهذا طال عمرك يزقرون على بعض. يزقرون لك 3 زقرات. ما ييت روحوا عنك.
1: نعم.
0: خلاص دفروا عنك روحوا، انت لو تيجي متأخر ما تحصلهم. فهذا اليوم انت قد تكون خسرت رزقك.
1: نعم.
0: فكلهم حريصين
1: يتواجدون
0: على الوقت. على الوقت.
1: نعم.
0: بعضهم يعني تعرفين ساعات النوم سلطان.
1: صحيح.
0: في ساعات منهم يتأخر ولا عنده
1: تروح عليه نومة مثل
0: ما تقول، لكن ساعات في البيت تأتي أشياء ضرورية.
1: صحيح.
0: ما يتأخر وايد وبس لحظات، لكن هم الحين كلهم موجودين. ما يا حمد زقروا عليه 3 زقرات.
1: نعم.
0: سمع هذا اللي يزقر الفريج كل يسمعه، فالزقر عليهم زقروا عليه مرة مرتين 3. وليست بس مهنة، هاي كل المهن الطريقة هاي. فزقر مرتين الأولى والثانية والثالثة ماية قال تفر روح ساروا عنه. فهذه نادرة يعني مو كل يوم بيغيب. لكن نحن بغينا نوضح للمستمعينكم الكرام على أن هذه الأشياء علشان يعرفون كيف راحوا عن رفيجهم، شو العذر، شو الأسباب، شو يوم بيرجعون وبيجي وبيتلاقوهم بيخبرهم عن العذر.
1: نعم.
0: أو عن الأسباب.
1: نعم نعم.
0: فإذا كان الأسباب مقنع فهو يصبح له أيضا من هذا اللي يابوه يصبح له حاصلة.
1: نعم.
0: هي لأن
1: نعم.
0: ما من كيفه غاب ولا من هذا، لا في ظرف، لكن إذا مو بظرف مقنع ما اليوم هذا اللي بيجيبونه
1: يعني

0: تقريب إذا كانوا هم عند المسجد أو كانوا عند وغطوا ترى وكلهم مو بلهم مجموعة كلهم يحطون ما حد يقدر يتعدى عليه ولا حد بيلعب فيه ولا حد بيجي لا الكل عندهم عرف يعني ما هذه الأشياء
1: في أمانة في العمل أمانة
0: ما لك تتعبد فيها. بعد صلاة العصر يلسوا يفلجون اللي جو المحار هذا شو حصلوا من قماش الطواش ياي ساير ياي على هذه اللي هم بالقحة اللي يفلجون المحار لأنهم هم يمكن يكونون أكثر من 10-12 ناس أو يكونون 6-8 مهم إن أي عدد فهو يساير ياي لأن يخلصون الواحد ممكن باع بخمس ربيات باع بثلاث باع بربيتين باع بعشر هاي اللي حصل اليوم
1: رزقي.
0: وذاك اليوم العشر هاي لها قيمة
1: صحيح.
0: ما هو يعني كان فرحانين بهاي العشر اللي بيحصل اليوم ربية من ربيتها كل شهر أول
1: صح.
0: ربية هاي فكانت لها الفلوس الأول واللي نحن نتكلم عنها كانت لها قيمة من الأيام الربية وأيام الجنية وأيام الجنية وأيام لها قيمة. فاليوم طبعا أنت تشوف الوضع يختلف عليك لكن الأول يوم عنده ربية وما هو ساير طبعا نحن نأتي من البيز والبيستين والأرضي والشرخي والأنتين والربع والنص والربية وهكذا تقسم. فهو يوم اللي بيحصل ربية شوف بيسويها أربع بيسويها شراخي بيسويها أنتين بيسويها كم بيز هذه الشرخي اللي يسوي 100 بيز الربية الأول الأشياء هذه كانت. فنحب نذكر المستمعينكم بالمصطلحات اللي هي دائما فهذه قصة القحة يعني هي بسيطة ولكن احنا بنختصرها لهم ونبقى نعلم انه في مهنة بعد ما يرجعون في كل إمارة عندهم بعد مهنة اللي هي القحة فالقحة هي تعني من الغوص لكن بدون تكلفة بدون حصاب بدون أي شيء على طول يغوص حياري فهذه اللي يغوصون وذاك بدون أي حد يعني يسوب عليه ولا حد يرى ولا حد لا لكن لازم يكون واحد موجود إذا يا بديين في المحار شبد ذاك رد وغاص مرة ثانية قد راح شوي ورد وغاص بدون يكون عنده حصاب وعنده عنده بس الديين وخلاص وهاي شغلتهم بالنسبة لها بالقحة
1: جميل
0: فباختصار جميل. يعني حبينا أن هي طبعا تحتاج إلى حلقة شوي واسع أكبر لأجل تشرحها بس بغينا نكملها مع القفال والغوص لأن هذه من نفس المهنة والمهنة الباقية
1: يعني.
0: تكلمنا عنها عن الرد العود الشهر والرد الصغير بعد هذيلا نفس الشيء لكن هاي تختلف من بعد الغوص لكن هاي مستمرة اللي هي القحة دام في غوص مستمرين
1: بشكل يومي نعم.
0: إلين يجي رمضان ولا يكون البرد قاسي عليهم
1: نعم يوقفون أيوة. عمل فيها
0: نعم.
1: جميل جدا والجميل أبو أحمد يعني ما شاء الله المريح في الحديث والشيق في الحديث برغم التعب والمشقة والظروف اللي واجهها يعني كل فرد في هذه الرحلة ولكن يظل هناك الأمانة يظل التكاتف يظل التعاون كل شخص يحس بالآخر يعني جميل لفتني في حديثك إنه ولو هذا الشخص ما طلع في هذا اليوم مع يعني زملاء أو ربعه ولكن له نصيب من هذا من رزق هذا اليوم فيعني تكاتف اجتماعي جميل جدا وصورة رائعة
0: هذه الأشياء تجرنا إلى إن شاء الله حلقات ثانية نتكلم
1: نعم
0: عن
1: نعم
0: الدوابي نعم. وبعدين هذه بعد لها مميزات ولها وضع اجتماعي
1: صحيح.
0: بعد الناس اليوم يوم بيسمعون بيعرفون كيف هذا الوضع الاجتماعي
1: نعم.
0: وهذا العمل وهميته وقيمته في المجتمع
1: نعم.
0: وكيف يرفع سقف الناس والعوائل على أن التكالم على الله ولكن التكالم على أنفسهم
1: صحيح.
0: وعلى ما يحصلون فإن شاء الله هذه حلقة غير لكن هذه التكاتف
1: نعم.
0: هذه الناس ما يقول إن رفيجنا اليوم ما راح ويانا والله ما له شيء لا هم ساروا عنه صح لكن لما يرجعون بيسمعون شو الأسباب قد يكون للحين مريض
1: نعم.
0: مسخن صار عنده عذر عنده صحيح. أي شيء
1: نعم.
0: فهذا
1: خارج عن إرادته
0: يحسبوا له
1: نعم.
0: حساب يعني. أما إذا كان العذر غير

0: غير مقنع. لأنك أنت وين إذا ما قلت يكون عذرك مقنع، لأنك أنت يوم بتي بيقول أوه شفنا فلان ساير ما أدري وين، فلان ساير اليوم ساير يمشي ساير الحيرة، ما بيعطوا لك شيء. لكن إذا قالوا لا والله ريال طريح الفراش ونون وبينهم بر وكلهم أنساب ورحمة وأنساب وأهل ابن عم كلهم اللي موجودين في الفريج، وكل فريج يشل الثاني وهكذا.
1: نعم أيضا أبو أحمد، شو المصطلحات اللي ممكن اليوم إحنا قبل ما ندخل على القفال نوضحها أيضا كمعناها في طبعا هذه الرحلة للمستمعين؟
0: والله المصطلحات لما نتكلم عنها لا تعد ولا تحصى،
1: لا تنتهي ها.
0: نعم والإحصائيات ولكن نحن الآن بنعطي بعض عن المصطلحات عن الأشياء اللي قد ما مرت عليهم، قد يكون ما يعرفونها شو هي معناها ولا هي شو، فهذه بسيطة. فأي مصطلح تحبين تتكلمين عنه تقولين، فأنا إن شاء الله أحاول أني أكون متواضع في شرحه وفي توصيل المعلومة للمستمعينكم الكرام.
1: نعم لساني أبو أحمد.
0: نعم
1: لساني. نعم
0: كلمة لساني هذه معظمهم يعني اليوم اللي يروحون يمارسون البحر يروحون على الصيد إن كانوا في الصيد ولا إن كانوا في الغوص ولا إن كانوا في مكان، يساني حتى لما يقول لك يساني حتى على الأكل
1: يساني.
0: يساني معنى أنا عندي بيطة خراب اللي هو المرسى ميل واحد طوله، أنا بديت أرمي هذا إلى خلص هذا الكيلو اللي أنا فيه، خمس ربطات خمس بيط، لما خلص قال يلا شيلوا هذا المرساة الآن بيغير مكانه، من لأن بيشيل هذه المرساة اللي هي مسافتها تقريبا كيلو اللي هي خمس بيض كلها رماها في البحر وخلصت. فشو معناه؟ أنه هو الطريق هذا اللي مشى فيه المحار خلص اللي هو يمشي فيه في الطريق اللي يمشي المجرى اللي هو فيه
1: صحيح.
0: الحين شو يبا يساني يعني أنا بغير من مكاني هذا بنتقل لمكان ثاني، فيقومون الجماعة يقصرون يشلون هاي الخمس البيض أو هذا وردون مرة ثانية في السفينة مرة ثانية في الخشبة، خلصوها راح غير اتجاه ثاني. ليش؟ بيقط من جديد وبيمشي في طريق في مجرى ثاني في محار. فهاي كلمة المسنة معناه يتنقل عندما ينتهي هذا نهاية المرسى ينقله وينتقل لجهة ثانية على أساس يمشي في الطريق اللي فيه المحار، لأن الطريق اللي هو فيه الآن المحار خلص
1: انتهى.
0: ما برجع جهة ثانية. فلمسانها معناه أني أنا أنتقل من مكان
1: التجاهي.
0: إلى مكان حتى يكون أني يتسنى لي أني أنا خلصت هذا الطريق وما في شيء بروح بعده وبمشي فيه بعد وبحصل محار، لكني ما بسير في المكان اللي شل منه شخص ثاني، لأن اللي شل منه ثاني هذا هو بعد خلص شال هالمحار كله.
1: نعم.
0: فأنا ما بروح محله، أنا بعد أغير مكاني
1: عن جهة أخرى.
0: فهاي كلمة المسانة بما معنى، لكن هي تعني المسانة لكل شيء في أي مكان. قال أخوي ساني يعني بأي مكان أنا بنتقل من مكان إلى مكان آخر يفيدني أحسن من أجلس في مكان خلاص ما في فايدة. هاي كلمة المسانة. مثلا واحد حطوا أكل جماعة صينية منه صينية منه خمسة أربعة صينيته هو خلصت صار وين؟ عند الربع اللي عدال قال يساني يعني ما الصيني اللي هو فيه ربع خلصت صينيته اللي فيه الأكل فصار عند الربع اللي بعده ما خلصه قالوا له ها ساني انت يعني. فهاي يعني معناه ينتقل من مكان لمكان وحتى تستخدم في معظم الأشياء اللي بيتنقل فيها الإنسان فسموها يساني أو مسانة
1: أو المسانة
0: إذا كانت هنا.
1: جميل جدا. أيضا أبو أحمد من المصطلحات اللي عندنا شيرة.
0: هذه الشيرة لها بعد ما شاء الله فلسفة ولها بعد فوائد كثيرة.
1: يا سلام.
0: إيه نعم. طال عمرك الإنسان هذه الخشب كلها على الغوص فساعات تشير هذه المرسة اللي هي الأنير أو إن كانت سن
1: السن
0: أو كانت أي لأن هي أنواع، فهذه إذا شارت

0: في إحدى المحلات في الصخور صعب نقلها. فشو وخاصة يوم تكون أنت في شمال تبى تهرب إن قصيتها ما عندك بديل. أنت ممكن تقصها أسهل عليك تقصها قص الحبل وخلاص وتفل.
1: إنسان شو الحل؟
0: لكن ما عندي بديل. فكانت الناس عندها ناس عندها نفس
1: حكمة
0: إيه ما يروح بهاي بحصاه لا
1: هذه لازم القحل
0: إيه لازم لا هذا عندهم ناس في المحمل غاصة يراير يسمونهم يعني من كثر النفس فيه وعنده حكمة بأنه يبطل الشيرة هاي فالشيرة هاي اللي بيبطلها ترى بعد بيحصل عليها امتياز مو بس بيروحوا وشمال وموي فيوم يوقفون على الشيرة المرسى هذا هو بارز غاص وتم يمشي في المرسى إلين يوصل من يوصل بطلها لازم تحتاج إلى رجل قوي أو ما يحتاج المهم أن يكون حكيم يعرف كيف يطلعها فيقوم ينقفها ويطلعها إذا نقف في الشيرة هذه وردوا وشلونها مرة ثانية وطلعوا فأصبحوا خلاص حملوها وإذا كانت هي شمال ولا خبتراهم فلوا إحدى البنادر اللي موجودة قريبة منهم وبندروا فيها هاي بالنسبة للشيرة إذا شارت شيرة. لازم هذا الريال اللي بيغوص لأنه برد وهموي وقرقعة ماذا تبقى واحد يعني ما عنده نفس وعنده قوة
1: صح.
0: هذا راح الشيرة مميز لما يحصل لأنه نأخذه بميزه عقب ما يجون وقت هذا سووا له شيء معين حق هذه الشيرة يعني مثلا أنا بعطيك 10 ربيات وين 10 ربيات أكلهم أنا ولا أنا بخسر هذه اللانير أو السن
1: يكون عالق بين الصخور
0: نعم. إذا خسرته معناه أنا وين الحين أصير أدور وحده ولا إيبه
1: صحيح نعم.
0: فكل شيء طال عمرك له فهاي كلمة عن الشيرة
1: نعم هذه الشيرة أيضا أبو أحمد من المصطلحات عندنا الإخراب شو
0: هذا
1: هو الإخراب
0: نعم. أنا توني وأنا أشرح لما أقول إساني
1: إساني هي.
0: هذا الإخراب اللي هي الخمس البيض هذا الحبل المرسى فهذا الطولة قد يكون الخمس يربطونهم مع بعض يوصلونهم فهاي الطولة حوالي كيلو فهذا لما يقول لأرف احنا الآن تونا نغوص بعد شوي خلصوا المحار اللي تحتهم قال لأرف فأرف يعني ترك له 10 أمتار طول عليه نزل من الحبل اللي عشان يتعدى المرحلة المنطقة اللي هو فيها المنطقة اللي هو فيها خلصت ما فيها شيء فاللي بعدها تأتي كل ما يقعدون لهم فترة يغوصون الغاصة ويشوفون المحار اللي حواليهم خلص قال أرف أرف معناه عطى 10 أمتار
1: أيوة.
0: نزل من الحبال نزل بحر 10 أمتار نزل 10 أمتار وهو ساير إلين تخلص هذه المرسى واللي نحن تكلمنا عنه

0: تغير مكان.
1: هنا لا، هنا أنا في نفس المنطقة، لكن المنطقة هاي اللي أنا حين أغوص تحت فيها خلصت. شو أسوي؟ قلت لي أعرف نزل من الحراب، من الخراب اللي هو
0: المحمل،
1: نزل منه 10 أمتار راح على وراء، نزل يا في المكان الجديد غاصوه خلص، قال لا أعرف رفوا.
0: نعم.
1: وهو ساير إلى أن يخلص هالمرسى الخمس البيض هالكيلو.
0: نعم. نعم.
1: ويردون يشلونه مرة ثانية وهكذا. هذه المسارة قلنا يغير من مكان لمكان،
0: مكان
1: لكن الحين هو في نفس المكان،
0: نفس المكان،
1: لكن المكان هذا اللي غاصه الحين غاصه وخلص. قال لي أعرف رجعوا على وراء، رجعوا على وراء معناه اللي هاي بعده.
0: أيوة.
1: وهم سايرين وهكذا لين يخلص لهم. هذه معنى كلمة العرف.
0: نعم.
1: بالنسبة للإخراب.
0: نعم. نعم. جميل جدا، جميل عملية منظمة ومرتبة ولها قوانين وقواعد يعني.
1: نعم.
0: نعم. نحب نكمل حديثنا وياك أبو أحمد وبنرجع بعد الفاصل عاد نختم هذه الرحلة الجميلة والشيقة بكل ما فيها وبكل تفاصيلها عقب هالفاصل. مستمعينا خلكم ويانا.

0: من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: متواصلين وياكم مستمعينا ونختم اليوم رحلة الغوص، ونرحب من جديد بضيفنا القدير سعادة حمد بن حمدان العود. أبو حمد، يعني يمكن كانت هذه من أهم وأسعد اللحظات والمراحل اللي يعيشها البحارة والغواصين في عودتهم لأرض الوطن، للأهل، للأحباب، وختام رحلة الغوص بعد هذا العمل والكفاح والظروف اللي مروا بها في البحر بالقفال. خبرنا القفال هذه المرحلة يعني الممزوجة ببهجة وسعادة البحارة والغواصين في عودتهم من هذه الرحلة. خبرنا عن كيف كانت مراحلها، كيف كانت اللحظات اللي عيشها الغواصين في ختام رحلة الغوص.
2: رحلة الغوص والقفال اليوم عادي يأتي طال عمرك هذه اللحظات الطيبة واللحظات اللي احنا نقول دائما الغواصين يفرحون فرحتين.
1: نعم.
2: وهذه لها ما شاء الله أهازيج وطغوس وشيء يعني ما يتوصفين يوم تشوفينهم في هاي الخشب على الهيرات، وكل هير يبعد عن الثاني، يعني ما يتلاقون بالنظر. هذه لهم طغوس طال عمرك يوم اللي بيصير القفال. فالطغوس هاي القفال القفال طغوسه فرحتين. فرحة الأولى عندما يكون هذا إنه هو حصل على حصباه، فلق لدانه، فلق من هذا الثمين القماش المعروف في دولة الإمارات أن هذه تساوي عنده يعني حياته اللي انقضت. هاي فرحاتهم الأولى. الفرحة الثانية اللي هو يوم بيعلن السردال وبيقول قفال. هذا القفال والسردال ليس بلد معين، إمارة معينة. أنا اليوم بقفل والغواويص كلهم مثلا العمان ولا الشارجة، والسردال اللي موجود راع دبي، يمكن خشب راع أهل دبي مو موجود ويا هذا بهير ثاني. فبيقوم السردال هذا وبيعلن القفال، من يطير النشرة ويحطها هذا والطير

0: احنا نتبعه
1: المعلن عن ختام
0: هذا السردال اللي موجود كلهم هالشارج والعمان وهالرأس الخيمة كلهم انشروا ما قالوا نحب ننتظر سردال مالنا مال الشارج ولا مال عمان ولا مال دبي ولا مال رأس الخيمة ولا مال الملقيوين لا هذا السردال أي إن كان من أي إمارة إذا أعلن وهو على السنيار كلهم حطوا النشرات مالهم خلاص بيردون أنت على هير ثاني السردال اللي هناك راعي الشارجة ولا راعي مقيوين ولا راعي الخيمة ولا مال عمان واللي موجودين هناك كلهم أهل دبي خشب دبي خلاص هذا السردال اللي هناك عن طلع البندير ونشر البندير خلاص كلهم نشر نشروا بناديرهم هنا عاد التواقيت حد يتقدم حد يتأخر يعني حد يصير قبله بيوم حد بيومين حد على طول هذه طال عمرك المواقف الجميلة وهذه الهازيج اللي بتستوي هذه ما يرقدون
1: فرحة
0: من الفرحة هناك شيء أهم من هذا هناك العوائل اللي موجودين في البلاد
1: ينتظرون
0: ينتظرون يعرفون انهم بيون
1: صحيح.
0: فتجدين هذه لك بعد العوائل مجهزين كل شيء اهل الفريج اللي موجودين لان بعد هناك في طائفات وفي ناس رجال موجودين هذه اللي بعد وجودهم هناك عباره كانهم يحلون محل الناس اللي راحت اربع اشهر هناك بعد في رجال يحرسون ويقومون بالواجب والعمل وضع اجتماعي ما موجود اليوم إلا عند الأوليين اللي عاشوا فيه الآباء والأجداد هذا طال عمرك هناك بعد يستعدون لك وبيستقبلونك ومن واقفين من يعديهم الصبح الفجر واقفين على البحر يطالعون هاش يا وصل جالبوت الفلاني وصل مال فلان وصل مال فلان فالكل اللي يعني كانت لما تشوفين الطقوس اللي مر عليهم هذيلة في الغوص أيام لما يسافر عنهم ويصير مرة ويوم يرجعون
1: فرحة
0: فرحة وسعادة وعوائل يعني ما تشوفينهم على الشاطئ واقفين أولاد أطفال حريم ريايل الكل قاعد ينتظر يعني لما تمر عليك اللحظات هاي وتشوفين الناس في ذاك الوقت وتشوفين هاي العوائل ما في يعني حتى من فرحة الحاكم والشيخ يوم يقولون بتي الخشب الفلاني تلاقي بعد هو جاي بعد هو يعني يرحبهم ويستقبلهم لأن هذا وجوده هو بعد ترهول صاحب الخير الخير من الله ومن هذا الحاكم يوميهم ويوقف على هذا يستقبله يقولون جاي الجالبوت الفلاني لأن عندنا اللي يسيرون النواخذ واللي يسيرون ناس من كبار البلاد وكلهم مستدين
1: صحيح.
0: وبعضهم كلهم أصحاب خشب وأصحاب رأي الحاكم يعني تجدينه بعد هو يروح يستقبلهم لأن بعد بيكون مردود لهذا الحاكم في نفس الوقت أن هذا اللي بيجيبونه الحاكم له أنه هو اللي بيسوق لهم أكثر بيجيب لهم نصيب فيه أكثر لأن هذا يقولون الشيخ الفلاني مستقبل أنه ما شاء الله الخشب الغواوي يسكلهم فلهم شان وله الحاكم لشان ولهم فتجدين ترابط ما موجود اليوم فأنا لما أتكلم عن هذا الوضع اللي موجود حاليا تجدين أنت عندك هذا الشيء صدق كيف هذا يمر علينا نحن ما نعرفه ولا ندري فيه ولا شفناه فهنا نحن نعطيكم عن الآباء والأجداد والتقاليد والعرف اللي تمر عليه الترابط بين أهل الإمارة وبين الحاكم وبين فرحة والكل فرحان الكل سعيد فهذا حتى اللي بيقرونك القرآن والمطاوعة والهذا ليش بيقول لك احنا بي وكان بعد اهل ما سلموا حق المطوع ولا شيء يعني تبادل يعني تجدين بالنسبة لهم فهكذا الغوص وهكذا هناك اللي بدوا الآن بيردون الغوص وبيون بعد بينهم بيصير سباقات أنا وأنت أنا وهذاك منو اللي بيوصل قبل
1: تحدي
0: دبي هي هذا بين اثنين مو بكلهم الحين ما تشوفين القفال يستوي هنا الحين في دبي وهذا وفي أبو ظبي والخشب هاي يوم القفال المغفور لحمدان بن راشد رحمة الله عليه اللي أسس هذا

0: قفال وجعل لنا يعيد مئات السنين اللي طافت، اليوم يظل ثابت ومؤرخ ويظل دب حياتنا نسمع بالقفال بالقفال. فهذا طال عمرك القفال يصبح عندنا له تاريخه لليوم وحضارة تقدمها دولة الإمارات للأجيال الجاية الآن الناس تعرف. فيظل هذا القفال اللي في دبي هذا يظل على مدى الحياة ما دام الناس تشوف أباهم وأجدادهم كيف. فهذا الشيء اللي فكر فيه المغفور له شيخ راشد المكتوم. هذا شيء عظيم وشغل وأسس كل الرياضات هذا المغفور له حمدان بن راشد المكتوم. فهذا يعجز الإنسان يتكلم عن ما قدمه لكل الرياضات وكل الأشياء كانت بحرية ولا بر ولا هجن ولا خيول ولا كل المجالات. فهذا يظل تاريخ لهذا الشيخ الله رحمة الله عليه ويدخل الجنة يعني. فمن الإنسان يذكر محاسن موتاهم ويذكر كل الأشياء والقيم اللي قدموها الآباء والأجداد والناس أصحاب التاريخ. فأتمنى إن شاء الله أن هذا القفال اليوم وأن
1: بس كل ختام اليوم يا أبو أحمد.
0: نعم نعم. أتمنى لكم إن شاء الله لهذه الإذاعة كل التقدم والازدهار وعلى ما الآن تقومون به من عمل وجهد ويعني هذا العمل عملكم جميل جدا وتصبحون في موسوعة كبيرة أنكم تقدمون هذه الأشياء اللي تأخذونها من الجميع الباحثين والراوين. كل من لديه تراث ولديه من الحكم ومن هذا فهذا قليل أن يقدم لدولته أو لكل إمارة ينتمي لها أو يكون لهم صديق وأخوة.
1: نعم.
0: فأشكركم كل الشكر والتقدير.
1: تسلم تسلم يعطيك العافية يا أبو أحمد، ما قصرت وحقيقة يعني استمتعنا بسلسلة حلقات ممتدة بكل تفاصيلها وقصصها وكل هالمشاعر الجميلة اللي عشناها في الماضي والقصص الجميلة للماضي وعادات وتقاليد الأباء والأجداد في البيئة البحرية وبالتحديد من رحلة الغوص الباحث والراوي الإماراتي في التاريخ والتراث المحلي سعادة حمد بن حمدان العود. شكرا لك من القلب ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بعد راح نتواصل أيضا وياك في مواضيع أخرى تراثية وفي بيئات منوعة بإذن الله.
0: حاول إن شاء الله المرة القادمة إذا صار عندكم متسع.
1: نعم نعم.
0: وما
1: نعم. مالنا غدا عنك يا أبو أحمد.
0: نتكلم عن الدوابي وعن الحصاي وعن الأشياء السكار وعن الضغاية ونتكلم عن كل المهن اللي موجودة وعن

0: عن كثير من المهن عندنا.
1: إن شاء الله عليك أبو أحمد موسوعة. نحن بالعكس نحب نستفيد دائما إحنا والمستمعين من هالمعلومات ومن تراثنا الإماراتي والموروث الشعبي الأصيل. فكل الشكر لك من جديد. شكرا
0: لكم.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM. شخصيتك في كشتة وسوالف على الفجيرة FM.
1: حياكم الله مستمعينا ويا مساء الخير ويا مرحبا بكم من جديد في شخصيتك. إدارة دائما العلاقات في حياتنا من أهم الأمور اللي يعني تجعل من الراحة والسلام والهدوء في حياتنا أمر ضروري. تبنى دائما العلاقات المتينة على تراكم المواقف وتفاصيل الحياة اللي تصير فيها. التسرع في المشاعر في بداية العلاقة من أكثر الأمور اللي تبدو يعني جميلة في ظاهرها في البداية، لكن تحمل دائما في طياتها وفي داخلها الكثير من التحديات. لما يندفع الإنسان والشخص بسرعة بإعجاب أو بتعلق تجاه علاقة معينة، يبني صورة مثالية للطرف الثاني. احنا نحب دائما احيانا نرسم الخيالات في أذهاننا بدون ما نعطي نفسنا الوقت الكافي لفهم هذا الشخص، شخصيته، طريقته، حياته، سلوكه. هل الاندفاع العاطفي دائما يجعل ان العلاقة في بدايتها قوية بالاندفاع والحماس، ولكن تفتقد للأساس المتين اللي يبنى عليه استمرار هالعلاقة؟ اليوم نبحث معاكم هالموضوع أكثر وأكثر، وما في شخص فينا يمكن في الحياة ما كان في يوم من الأيام متسرع في مشاعره ومندفع في بداية علاقة ما. رحبوا معاي في هالموضوع الجميل والمهم جدا دكتورتنا الغالية والعزيزة من البحرين الشقيق دكتورة سميرة البستكي، المتخصصة في الاستشارات النفسية والأسرية. يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء الفرح.
2: يا هلا وسهلا، النور والسرور، أهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: حبيبة قلبي دكتورة سميرة، اشتقنا لك واشتقنا للحوار وياك والمواضيع هاي الحلوة اللي يمكن تشغل أغلبنا واللي يمكن أغلبنا أيضا مر فيها بحياته. بداية يعني لما أقول تسرع في مشاعر واندفاع وحماس في البدايات، هل هو دليل صدق ونقاء يعني هذا الشخص، أم أنه عبارة عن قلة نضج في فينا وفي هذه الشخصية؟
2: طبعا الموضوع هذا الموضوع مهم، وكثير منا نحتاجه باختلاف أعمارنا ويعني مستوياتنا ترى. يعني هذه المشاعر ما لها عمر، من كان صغير، من كان مراهق، من كان شاب، حتى الكبار اللي ناضجين في العمر أيضا يحتاجون إلى إدارة المشاعر في هذه الأمور. لما احنا نتسرع في مشاعرنا، سؤالك هل ان احنا ناتج عن يعني احنا جدا طيبين حلوين، او لان احنا مصفين النية من البداية، او ان شنو وين الحلقة هذه؟ قد تكون السادة ان الانسان لما يتعامل ويفكر في الموقف بعاطفته. يعني انا شفت مثلا زميلة يبوها معانا الشغل من أول يوم، أول أسبوع، خلاص من أصدقاء نطلع نروح نيجي أتي بيتنا، أروح بيتهم، أدخلها حياتي الخاصة، تدخلني حياتها، أو من طرف والآخر فقط مستقبل. فتالي تبتدي الصدمات، تالي بعد سنة، بعد سنتين، أو يعني يبتدي الإنسان يقول أنا ما توقعت في كذي، أو ما توقعت هذا الشخص كذي. هو لأن بعد في نقطة، في البدايات كلنا حلوين،
1: صح،
2: كلنا حلوين في البدايات. يعني كل ما نشوف أحد نبتسم ونضحك ونظهر الصورة اللي أو نلبس القناع اللي مفترض يعني يكون موجود في الموقف.

0: صح.
1: مع الوقت في ناس تتعب من هذا القناع. في بعض الأشخاص هذا القناع يذبل فتظهر القشرة الحقيقية.
0: صح.
1: فالموضوع يحتاج إلى عقلانية أكثر من يكون عاطفة والاندفاع بالعاطفة.
0: نعم. انزين احنا شو سبب ان احيانا احنا نكون مندفعين؟ هل مثلا يعني رغبه ملحه في سد فراغ عاطفي، بحث عن امان، وحده، شو السبب ممكن يكون في مثل هالحاله دكتوره سميره؟
1: في بعض الاحيان يكون نتيجه مثلا فقر المشاعر في الاسره، يعني لما الاسره تكون فقيره في المشاعر، ما في حب او في حب لكن غير ظاهر، ما في تعبير عن حب، ما في اهتمام من نوع معين، ما في اخذ وعطاء، ما في مثلا الاحتواء اللي يحتاجه الانسان، يعني سواء كان طفل مرافق في مرحله ما. فلما يكبر الواحد يبحث يمكن من في يعني في اماكن خاطئه او مع اشخاص خاطئه.
0: نعم.
1: فاكون فريده للشخص يمكن استغلالي، قد يكون الشخص وفي ناس ترى تفهم ان هذا جوعان عاطفيا فتتغذيه بالقطارة وتعطيه سم.
0: نعم.
1: واحنا ساعات يمكن نشوف ان الطرف الثاني مؤذي، اوكي شو اسوي؟ على الاقل لما اكون متواجده معاه اضحك، على الاقل لما تكون متواجده معاه احس ان في انا موجوده في الحياه. ليش هاي المشاعر في حق الانسان اللي يدش في هذه الشباك شبكه انه يكون طريق لاحد؟ الأسرة قد تكون شوية عندها أسلوب الجفاف العاطفي. في مواقف صادمة تمر في الإنسان، في بعض الأحيان خروج من طلاق أو من زواج فاشل،
0: علاقة فاشلة،
1: علاقة فاشلة، بعض الناس مشاريع فاشلة، فيبحث عن مخرج أو هروب مثل ما يقولون. وعادة هاي الهروب يكون أنا أسميه عادة على مصطلحي أنا ها مبعلمي يسمونه البنادول.
0: نعم.
1: نحن ندور على مهدئات ناخذها وندرك وبين نقاط يعني أستاذة احنا نشوفها بين السطور، نشوف مثلا سلوك الحسد من هذا الطرف، أو أشوف أنه عنده مشاعر حقد أو ترفع أو أي مشاعر سلبية، فأضطر أن أنا أتغاضى عنها إن من باب أنه قد على الأقل أشعر بالراحة الوقتية أو المهدئة. صح. من هذا الشخص.
0: نعم.
1: فقد تكون دائما أنا أوصل الأسرة الأم والأبو شفعوا عيالكم، شفعوهم حب، مو درجة التدليل كثر ما هو الكواليتي أو نوعية الحب اللي نعطيهم إياه، حب عقلاني، حب موزون، حب في مكانه الصح في توقيته الصح، عشان لا يكون طريسة مثل ما يقولون الناس اللي تستغل هذا الشيء.
0: نعم. يعني سبحان الله دكتورة سميرة، لاحظي في كل مواضيعنا وفي كل حواراتنا نرجع

0: فيها حب، فيها شخص مستمع، فيها أم طبطب، فيها أب أيضا ودود، سبحان الله، ما يقع كثير في مثل هذه المواقف فيما بعد في المستقبل، فإنه يقع في فخ الاندفاعات أو مثلا التسرع في مشاعر، لأنه هو أصلا مشبع بهذه المشاعر والعواطف يعني.
1: نعم نعم. لما يكون الإنسان يبحث عن الشخص اللي يقع في طريقه، يعني أنا لما أبحث عن صداقة أو عن علاقة فيها نوع من المشاعر، وكلها ترى حاجات يعني عند الإنسان. ترى إحنا لما نطالب بالمشاعر هي حاجة عند الإنسان، إحنا ما نقول له يعني لا تحب ولا تنحب. ترى إحنا عايشين في حياة نحتاج نحب وننحب من صديقة، من زميلة، من حتى عيال الخال، عيال العمة، من طرف آخر، من شريك حياة. هذه المشاعر إحنا نحتاجها، ترى إحنا مش بدخ ولا نتفلسف إن نبي مشاعر إضافية، هي إضافية ترى عشان الواحد يكمل، يقدر يكمل، لكن أختار صح. ومو لأن موجود، مو لأن هذا الموجود، مو لأن أوكي شكل بعد هذه اللي جت في طريقي فأنا قاعدة أكمل معها. يعني أنا يوم واحدة تقول لي أنا 20 سنة أعرف واحدة من أيام المدرسة، وروح نية مع بعض وأحبها ونموت في بعض، أنا الحين تركتها. ليش تركت؟ ليش وصلت حق مرحلة زي ما يقولونها بالعامية قفلت، يعني مو قادرة تتقبل حتى وجودها؟ ليش يا بنتي شنو صار؟ تقول سافرت معاها، صادنا تعرفوا ساعات السفر يصير ساعات ضغوطات، مو الإنسان متى يبين نوعيته أو معدنة في المواقف الصعبة المشاكل. أجني تقول أنا شعرت إن أنا كنت دائما أتغاضى بزيادة، فالموقف دي لو كان موقف بسيط أو عادي لكن دمر كل الأشياء اللي كانت ترممها طول الوقت، طول الوقت تحط لزقات لزقات لزقات على أساس إن هي تمشي الدنيا، لكن الدنيا هي ما قدرت تمشي معها. إيش اللي خلاها توصل لهاي المرحلة؟ إن أنا طبعا أنا ما بربي الناس أستاذة، ولا بحاسبهم على تصرفاتهم وسلوكهم بكل كبيرة وصغيرة، لكن أيضا في أساسيات في العلاقة إذا أنا مو قادرة عليها فأنا لازم أوقف. لأنه يوصل حق الإنسان حق مرحلة يسمونها جرح المشاعر.
0: صح.
1: لما يقول أنا انكسرت، كلمة دائما نتداولها، يقول أنا انكسرت دكتورة مو قادرة، أنا انكسرت. ليش تقول هاي الكلمة؟ ليش تقول هذه النقطة؟ لأن كسرة القلب أو كسرة المشاعر يعني يمكن شيء معنوي لكن وايد متراكم، يعني كأنه متمار وعليه ألف ضغطة وضغطة لوصل لمرحلة الجرح العميق.
0: صح.
1: فهذه الأمور التسرع فيها إذا دكتورة يعني نقعد بالسنوات ندرس الطرف الثاني.
0: إذا لحظة دكتورة.
1: من عمره.
0: نعم إنزين إنزين خلينا شوي نكون أقرب للواقع. الحين مثلا أنا تعرفت على صديقة أو شخص تعرف على مثلا علاقة مثلا في حياته أو العكس، إذن أنا شايفة أصلا الشخصية جميلة مبهرة، أنا طبيعي ينبهر، لا حد يلومني، كيف أكتشف هالشخص؟ كيف يعني مثل ما يقول أدعس بريك يعني شوي وما ما ما أتحمس، يعني ما أنا شايفة أصلا شيء جميل جدا، صفات حلوة، اهتمام، طريقة كلام راقية في البداية.
1: الحماس في هاي المواقف دائما يكون انفعالي عاطفي، فلازم أنا لما بدخل علاقة أو انعجبت في مثلا زميلة وحابة تكون عندي صداقات وحابة تتطور هاي العلاقة، لأن الأساسيات اللي في هذه الإنسانة حلوة تناسبني.
0: نعم.
1: يعني احنا متناسبين مثل ما يقولون، راكبين على بعض، لكن وين النقطة؟ أنا لازم أن يكون عندي قناعة أن كل إنسان أبهم أنا في عيوب. هذا العيوب أول شيء، هذا العيب الطرف الآخر. يعني ساعات أنا حتى مثلا البنات اللي يقبلون على الزواج تقولي وايد رجال حلو وينن ومنصب ومش عارفة إيش ورومانسي، كله يعني رجال قبل الزواج عيونهم حلوين.
0: صح.
1: يعني تزوجوا ما أعرف شو يصير، اللي تتغير الصورة. قلها شنو عيوبه؟ تقولي دكتورة ما في عيوب. قلت لها هل يعقل دام إحنا على الأرض كإنسان ما فينا عيوب؟
0: مستحيل.
1: كلنا عيوب، كلنا بدرجات متفاوتة. فهل أنت تتقبلين عيوب الطرف الآخر أو تقدرون تتعايشين معها على الأقل؟
0: صح.
1: هني بتكون العلاقة نوعا ما ومشاعرك في محلها الصح. لما أنا أجامل وأكذب على نفسي وأغطي عين وأقول للعين الثانية لا مو بهالطريقة، ترى مو قصد، ترى كذا ترى كذا، يعني الاحترام أهم شيء

0: العلاقة. والله يا أستاذة الاحترام أهم صح. مبدأ في أي علاقة.
1: نعم.
0: فبناء عليه أنا أقدر أتقارب.
1: وأنا أضم صوتي لصوتك حقيقة. نعم.
0: قبل الحب ما في فايدة حب بدون احترام.
1: صح.
0: والله يا ناس يعني لا حد يقول أنا أحبه ما عليه إحنا نهين بعض. إحنا نحب لكن ما نراعي بعض في مواقف معينة. الاحترام قبل الحب. الحب نتيجة. فمشاعر الحب عشان تتكون لازم فيه مثل ما يقولون مقادير حق هاي الكيكة. ملعقتين حب، ملعقتين اهتمام، ملعقتين احترام، ثلاث ملاعق مش عارفة إيه. هذه الأمور تمشي مع بعضها البعض ما صار شيء تطلع لي نتيجة حلوة. لما أشوف عيوب الطرف الآخر أقدر أتقبلها، أقدر يعني مثلا إذا قالت لي واحدة أنا في علاقة مع صديقة هي عصبية إنزين، لكن أحسن منها مامي شو أنا أحبها ومستانسة معاها. هذه الإنسانة قدرت ما تتماشى مع صفة العصبية في الطرف الآخر.
1: صح.
0: فأي هي متقبلة صفة العصبية. شخص آخر يقول لك أنا ما أقدر على الإنسان عصبي.
1: صحيح.
0: فأي هي تختلف من شخص لآخر حسب أنا شنو استقبالي للشاعر أو لصفات الطرف الآخر.
1: نعم. إنزين لو اليوم دكتورة سميرة حطت مسافات آمنة نحافظ من خلالها على أنفسنا من حلاوة البدايات أو ما نغتر بالمظاهر وبالشكل الجميل نراه في البداية والأسلوب الحلو المعسول وغيره، شو ممكن هالمسافة شو تحمل؟
0: الحدود في أي علاقة
1: أو
0: حتى العلاقات الأسرية بين الإخوان بين الأخوات بين الأم وعيالها الحدود ضرورية، لأن من تنشال هذه الحدود الطرف الثاني خلاص يتجاوز مثل موج البحر لما يجي على السيف أو على الرمل يختلط الرمل بالماء يسوي شوائب. فالعملية تحتاج وجود مسافة، حدود، احترام خصوصية. يعني أنا مرة كلمتني هذه قصة حقيقية أو واقع حقيقية تقول لي أنا يعني عندي بيت واليوم دوام وليلة دوام وعندي عيال ومتزوجة ويعني الساعة 11 موعد إلا جرس الباب يطقونه دوري نزل نعم مين طلعت صديقتي أبي فلانة خفنا عبالنا عندها موقف لا أنا متضايقة أبيش تطلعين معي هالحزة قلت لها أنا ما أقدر أنا يعني عندي عيال وهالحزن مو ما ساعد عشان إن أنا أطلع برا البيت ولا خبرتيني من قبل في شيء معين قالت لي لا لا لا بس نروح نتمشى ونرجع اعتذرت منها بطريقة لائقة زعلت منها ليوم جديد خلاص حكمت علينا بالإعدام إن يا تجيبين
1: بعد ما يصير
0: الحب التملق إيه وعمر كبير يعني ما تقولين مثلا مراهقات ولا صغار يعني حب التملق

0: انا ما اقدر على هالمشاعر. الطرف الثاني يعتقد انه دام تحبيني لازم
1: تلبي لي كل رغباتي.
0: ايوه نعم
1: نعم. احيانا حتى في ناس يعني احيانا زعزعه الثقه في النفس يعني الاستحقاق موضوع جدا مهم دكتورة سميرة، أن في شخص ما يعرف قيمته إلا لما يكون مستمر في العلاقة، وحتى مرات تكون العلاقة أصلا فاشلة وهو عارف أن العلاقة مثلا سيئة أو سلبية أو سامة، ولكن يستمر فيها لأنه يبحث هو أصلا شخصيته فيها من عدم الثقة، فيجد نفسه يكون هذا الشخص اللي أمامه مرآة، فيجد نفسه في هذه العلاقة. هل هذا أيضا ممكن يكون سبب؟
0: في بعض الأحيان الناس لما يعني الناس في ناس ذكية يعني بالعلاقات تأخذ أكثر من تعطي. إذا ما أنا أشوف الطرف الثاني من نوعا ما عنده في جزء بشخصيته مهزوز يعني مثلا من أقول لهم مثلاً أقول حق هاي الطرف مثلا كأنك متردد، إيه والله تستجيب زين، ما تكون ثابتة على قيمها أو على صفات في شخصيتها أو في شخصيته، فيحس إن أي تعليق من الآخرين في محله. وفي ناس تستخدم هذا التعليق أو هذه الملاحظات وتبتدي تبلور الطرف الآخر بما هو بيت حاجتها. لما أنا أقول حق الطرف الثاني أنت يعني يوم زوجين، فتقول الزوجة أنا لأن ما أفهم، أنا يعني شوي بسيطة الفهم، قلت لها أنت يعني متعلمة، قالت لي إيه أنا يعني خلصت بكالوريوس وعندي شهادة جامعية واشتغلت فترة بعدين قعدت عن العمل. قلت لها أنت تفهمين في أساسيات الحياة؟ قالت لي إيه. قلت لها ليش كررتي كم مرة وأنت قاعدة من غير ما تشعرين؟ أنا يعني بسيطة الفهم، أنا ما أفهم. أنا تدرين دكتورة زوجي دائما يقول لي قدام عيالي وحق عيالي لا تروحون حق ماما، ترى ماما ما تفهم، يبو ذي لا تروحون حق أمكم، ماما ما تفهم، يبو ذي أنت ما تعرفين سوينا، أنت بتخطئين، أنت كذا أنت كذا. ففي علاقات تبت السب في مشاعرها يعني أنا يعني لما أقعد مع شخص يعني يا العلاقة يعني أمانة يا تعزني وترفعني يا العلاقة بلياها.
1: صحيح مليون بالمئة.
0: أو
1: تسبب لي هدك يعني تكون سبب مصدر إزعاج أو عدم راحة، عدم أمان، عدم تفاهم.
0: يعني بلياها يعني وبنتي نقطة جدا مهمة اللي هو يعني الاكتفاء الذاتي، يعني لما الواحد يكون عنده اكتفاء
1: صح
0: نوعا ما، فعلا احنا نحتاج إلى المشاعر يعني من الآخرين، لكن إذا على قولة المصريين السوء وحش، يعني ما في أحد يعني يعطيني هذه المشاعر بالآلية أو بالطريقة المريحة.
1: أنا عارفة قيمة نفسي.
0: أيوة أحب نفسي، أمارس هواية معينة، أمارس رياضة معينة، أدش في علاقات بحدود بنياها اللوم والعكر، لأن تهدم المشاعر الإيجابية. ما تحبون ساعات الناس لما تلوم ليش تلوم وتعاتب، تبي تزيد تستزيد من المشاعر. لما أقول للأستاذة أنت ما تحبيني عشان أسمع منك كلمة، لا بالعكس ترى أنا وايد أحبش، عشان هذه اللحظة الأخيرية أنا أبتدي ألوم وعاتب، وهذه اللي تهدم العلاقات وتخلي الطرف بعض الأطراف ما تتكلم ولا تعبر عن مشاعرها.
1: نعم. وحتى يعني أن ما نقع في خيبات الأمل أحيانا اللي يؤدي لسوء اختيارنا في العلاقات دكتورة سميرة، إيش كثر مهم التدرج في المشاعر، نعطي نفسنا الوقت الكافي حتى نعرف الأشخاص، نستخدم أيضا العقل بجانب القلب، وهذه يعني نقطة مهمة جدا.
0: نعم التوافق في العلاقات ضروري، يعني ما يصير أنا أكون الجهة الأقوى والطرف الثاني الجهة الأضعف، فبصير دائما أن أنا مسيطر أو دائما الحكيم أو القائد أوتوماتيكلي من غير ما نوزع أدوار. أحتاج أنا مثل ما يعني يسمعوني، أحتاج يعني أسمع للآخرين، أحتاج أحد يسمعني، أحتاج أكون مرتاحة في العلاقة، مو قاعدة أرتب أفكاري وأتكلم بطريقة إن لازم ما تهتز صورتي أمامهم. أحتاج التوافق العمري ضروري، توافق الظروف. يعني لما تقول لي أم يعني أنا صديقة بنتي، فرق بينك وبينها 25-30 سنة، اختلاف الجيل، اختلاف التوجهات، اختلاف في مشاعر اللي هي الأمومة، مين لازم احترمها. لما الأمومة تتحول إلى صداقة

في حدود تنشال، بعض الحدود تنشال. لأن صداقات يقولون في أمور بينهم مشتركة تختلف عن علاقة الأم. صح. في علاقة أم بنتها جميلة لطيفة ودودة. فإحنا

0: الزواج أو الزوجين. في أمور في علاقة الصداقة تستوي، في أمور في علاقة الزواج ما تستوي، يعني من ناحية المزح، من ناحية نوعية المواضيع، طريقة التعامل. خلي الأمور بمسمياتها الصح عشان ما تختلط المشاعر.
1: صح.
0: وضع المشاعر المناسبة للشخص المناسب.
1: نعم. ورسم يعني أحيانا مستقبل مبكر لهذا العلاقة بدون معرفة الشخص بصورة كافية أيضا، يعني أحيانا إحنا خيالاتنا تأخذنا لبعيد يعني دكتورة سميرة، وبالتالي يقع الكثير في مثل هذا الفخ.
0: لما يعني في موضوع مثلا، إذا أنا عندي تصور نسيم من الناس راح بعيش معه أحلى أيام، أيامي مع المشاعر هذه. وأيضا خلينا نتكلم عن المشاعر السلبية اللي الناس تقدم فيها. يعني قد أنا ما أحب أحد وأحكم عليه وتسرع في مشاعري وأخذ حكم عليه، ويمكن تخترب العلاقة، ويمكن نخسر فيها بعض الأمور لأن أنا تسرعت في مشاعر النفور أو المشاعر الضيق منه. ونفس العملية بالنسبة مشاعر الإيجابية، عشان أنا ما أخلي صورة ولا حق صورة خيالية، في شيء يسمونه قياس. يعني أنا لازم تكون عندي مسطرة داخلية أقيس إن أنا لما أعطي العطاء والخذلان علاقة طردية. الإنسان كل ما يعطي أكثر قد يصيب بالخذلان أكثر، فمعناته لازم أنا عندي مقياس أقيس فيه إيش كثر أعطي في هالعلاقة، إيش كثر. يعني على سبيل المثال تقولي أنا يعطني واحد، قالت لي أنا سويت ووقف مع صديقاتي وقفة حتى الخوات ما يوقفونها. مشاعر، هاي السلوكيات اللي طلعت منها عبارة عن مجموعة مشاعر. تقولي أول موقف صادني، تقولي أنا مو متزوجة، صديقاتي كلهم متزوجات وعندهم أبناء، ووقف معهم في زواج، في ولادة، في نزلوا بيت جديد، في المناسباتهم الحلوة ولا سمح الله المو حلوة معهم. حلو، أنت شنو خذيتي من هالعلاقات؟ تقول صدقين دكتورة كان عندي موعد مستشفى، ما كنت حابة أهلي يدرون بهالموعد المستشفى لظروف صحية معينة، كنت أبي واحدة منهم من أساس أربع وحدات عشرة عمر عطاءات إلى فوق ما تتوقعين. كل واحدة اعتذرت قالت أنا عندي موعد بطلع مع زوجي، كلها ظروف أو كلها مبررات من وجهة نظرها وش في محلها. قلت لها ليش وصلت لحق هاي الألم؟ تقول لي ما أدري يمكن هو تغيره. قلت لها لا، 50% من الموقف اللي أنت فيه الحين أنت السبب. أنا لما السادة أتصل فيك وأسأل عنك مرة مرتين ثلاث، وفي المقابل أنت بس تستقبلين وما تسألين عني،
1: صح.
0: هذا مو بعدالة.
1: نعم.
0: فأنا أحتاج مثل ما أسأل عنك تسألون عني.
1: نعم.
0: لأن
1: نعم.
0: إنسان في النهاية يحتاج إلى الاهتمام والعاطفة، وكثر العاطفة والمشاعر عبارة عن مجموعة سلوكيات، ترى ما تكلف شيء.
1: صح صح،
0: ما تكلف شيء. يعني هذا لازم ننتبه لها أيضا.
1: نعم. وسبحان الله أخذتيني نقطة مهمة واللي هي خلق الأعذار. يعني البعض يخلق الأعذار للآخر مع أن هناك تكون فيه تحذيرات ومؤشرات واضحة جدا، يعني تجاهل الأخطاء المتكررة، أو تلاقيه متسامح مع سلوكيات الآخر الغير مقبولة، وكل مرة هو اللي يخلق للعذر، وبعدين يوصل لمرحلة سبحان الله من الخيبة، خيبة الأمل أو من الصدمة، وكان هو أصلا الأساس السبب فيها مثل ما ذكرتي.
0: نعم، أنا ببرر الطرف الآخر عشان مثل ما يقولون تمشي الحياة.
1: نعم.
0: عشان ما أقف عند كل نقطة وكل وما أدقق كثير، لكن في أمور يعني
1: خطوط حمراء. نعم.
0: صاحب واحد يتغاضى.
1: نعم.
0: يعني لما أنا أتغاضى مرة مرتين توصل لمسألة الإهانة، أو توصل لمسألة أن تدخل في أمور حساسة. صح. يمكن الموضوع بحسب بالنسبة لي، أو ما أحب أتكلم فيه، أو ما أحب أحد يصبه، أو أحتاج سين من الناس في هذه الظروف، لما أنا يطلع لي عذر وأنا عارفة. وطبعا ترى الإنسان اللي يطلع، الصديق اللي يأخذ أكثر من يعطي، هو مو لأنه شرير، أنا أعطيته هاي المجال.
1: صح، فصار أناني واستغلالي بطبيعة العلاقة.
0: أنا عودت من أول يوم ثاني يوم. أنت أخذ وأنا إن أعطي، أنا ما عندي مشكلة في العطاء. مو بضرورة تسألين عني، لا طلبيها. أنا عندي والدتي الله يحفظها، لما مثلا نغيب يوم يومين، أنا عندي دوام يوم الثالث هاوشنا، ولو احنا كبار في العمر نقول ما يجوني وما كذا تحاسبنا. ايش هذه المحاسبة استاذة؟ هذه احنا نحتاجها في العلاقات.

0: لي مثلا يقول حاسبني كل يوم عشان تدوم هاي العلاقات. نعم. دوم على الأقل مو الحين محاسبة باللوم والعتب والزعل والمشاكل والكدر. مثل ما أقول والله أستاذة كان ودي أسمع صوتك وكان يسعدني هالشيء لكن ما سمعني. أنا أدري إن أنتي مشغولة لكن لو سمعتيني صوتك أو سألتي عني كنت بكون أسعد.
1: صحيح.
0: أجيب بطريقة ذكية من غير ما أنا أبين إن أنت أساس الحياة وإذا أنت ما سألت أنا يومي يخترب أو يومي يختل. نعم. بعد لازم نكون أذكياء في طرح ردات الفعل. نعم.
1: صحيح. إنزين بما أن يعني نحن في عصر السرعة والسوشيال ميديا والمحادثات السريعة والفورية وغيرها، هل أيضا ممكن أن يعني الصور المثالية اللي نراها على السوشيال ميديا للعلاقات وجمال العلاقات والحب والصداقة وغيرها، هل أيضا ممكن تفرض على البعض الاستعجال العاطفي، التسرع في المشاعر، الاندفاع وغيرها؟
0: أكيد. يعني لما إحنا طبعا المؤثرين في التواصل الاجتماعي أو أي أحد يعرض صورة أو فيديو مدة 60 ثانية دقيقة، فهو صور دقيقة من أصل 24 ساعة.
1: صح.
0: فالحياة مش وردية بهالطريقة. الحياة حلوة بإدارتنا، بإدارة الإنسان نفسه، توازن اللي يعيشه. لما إحنا نتأثر بمشاعر قد تكون يعني هذه وظيفتهم ترى في السوشيال ميديا، يطلعون إن مشاعر إن الزواج عن بهاي الطريقة كذا يصير أو الصداقات لازم كذا. يعتمد على خلفيتي، على ثقافتي، على البيئة اللي أنا جاية منها، على الظروف والضغوطات اللي مريت فيها. قد أنت تكون هذه العلاقة أو هذه المشاعر في هذه العلاقة قدرتي تستحملينها وتعدينها، يمكن أنا لظروف ما أقدر. فالمسألة فيها يعني الواحد لازم يحسبها بما يتناسب معي. وأنا ترى صداقات يعني أستاذ ترى مو بالعدد.
1: نعم.
0: مو ولا هو يعني واجبة ترى.
1: صح.
0: لما تقول لي أنا واحدة تقول لي أنا كل خميس لازم أطلع مع صديقات العمر. حلو. يعني وايد
1: حلو، شيء طيب.
0: تجيني في جلسة أخرى تقول لي ولا أنا ما تحبني، هذه قامت تغير، هذه قامت تحبني. وين الكواليتي مال الطلعة؟
1: صح.
0: وين الكواليتي مال الطلعة؟ الطلعة كانت مجرد الناس تحركت من بيوتها راحت مكان ثاني، قعدوا مع بعض صلبة وأكل ومشوا، تغيير أشخاص وأماكن فقط.
1: مهم إحنا طلعنا مع بعض، العلاقة مستمرة ولكن ما هو مضمونها.
0: أيوة. وكيف أنا أستفيد منها؟ هل أنا أحس بالارتياح؟ وارد أن الطرف الثاني يكون عنده صفات سلبية، بس مثل ما يعني قلنا في البدايات، هل أنا هاي الصفات هاي الإنسان تمشي معي؟ يعني هل أنا أقدر أتقبل إنسان الاستغلالي أو حب التملك؟ ترى في ناس تحب تمشي في علاقة الطرف الثاني حب يتملكهم، يتعدهم هذا الموضوع.
1: صح.
0: دام ماشي معك أنت كمل، لكن يسوي لك ضرر نفسي وعلى أسرتك وعلى حياتك لدرجة الاختناق، هني لازم أنا أراجع حساباتي.
1: صحيح. إنزين الحين أنا مثلا تعرضت لأكثر من صدمة مثلا بسبب التسرع في علاقات

0: في مثل هذا الموقف، حتى أني ما أقع مرة أخرى في فخ العلاقات اللي تأتي بشكل سريع أو الاندفاع، أو دائما أرسم صورة جميلة للآخر وبعدين أرجع أنصدم وأتعرض لخيبات الأمل.
1: في الأغلب استرد إذا يعني أي مشكلة أقع فيها الآن في حياتي، أحط حاجة معينة في رأسي إن 50% من الموقف أنا السبب.
0: نعم.
1: هو عطاء كان زائد، اندفاع زائد، فتحت خصوصياتي بزيادة، تكلمت بزيادة، اعتنيت بزيادة. مو قد تكون تصرفات سلبية، قد تكون تصرفات أيضا إيجابية، لكن تفهم خطأ. شلون أنا أرمم هذا الموضوع؟ أول شيء لازم أنا أعيد حساباتي، هل وين خطأي في الموضوع؟ وفي ناس كثيرة ممكن ما تشوف نفسها، ما تشوف هذا الموضوع، فترجع يعني يجوني ساعات أنا العيادة يقولون لي الدكتورة ترى إحنا ما عارف ليش صار هالشيء، ما أدري ليش وصلنا لهالمرحلة، إن أنا مو قادر حتى أتقبل الطرف الثاني، لأن في نقاط أنت تحتاج إن أنت تعدلها في نفسك عشان ما تتكرر مع شخص آخر. صح. في مكان آخر في توقيت آخر.
0: وتظل أنت في نفس الدائرة.
1: أرمم نفسه. نعم نفس الدائرة. فأنا أحتاج أول شيء بعض الصفات أنا أقول لا، هذا جدا مهمة في العلاقات.
0: صح.
1: أقول لا من غير ما أقول لا، ضرورية إن أنا لو شنو يحتاجون، أو يعني مثلا واحدة طلبت مني دكتورة توصليني المكان الفلاني، وأنا عقب شوي لازم ألتحق مثلا بعمل أو عندي. صح. موعد أو عندي المضطرة عشان أستحي أو ينكسر خاطري أو ما أحب أقول لا لكثير من الناس، فأضغط على نفسي. هل هذا الضغط قدر على ما أنا أحسبها؟ هل أنا مضطر أسوي هالشيء؟ وحتى لو الطرف الثاني يعطيني، لا تكون العلاقة قائمة على الضغط، إن أنا أضغط نفسي وهي تضغط نفسها، هل العلاقة تكون مريحة؟ أرمم نفسي لما أنا أقول لا حسب الموقف بطريقة لبقة وهادئة، لا تلوم لا تعاتب، لأن ولا تناقش الموضوع نفسه. في ناس يعني استاذ هاي جدا مهم، في ناس نفس الموقف اللي صار مع عشرين من الناس اتي مع استاذة مع الدكتورة مع مريم مع فاطمة مع أحمد مع تنقله من باب إن هي تبي تسمع تعاطفهم، إن هي المظلومة في الموقف، إن فهذا يزيد عندها الموضوع. هي ما قاعدة تترممين أنت من مشاعر السوداوية، تتغذينها كأنك تعطينها ماء تسقينها ماء. فتوقفي عن نقل الموضوع من من من من ابتدي راجعي حساباتك، فكري في الموضوع بشكل عقلاني. في ناس تكتب النقاط المبرر، أحط مبررات للطرف الآخر. لما تكون الطرف الثاني مثلا ساعات أنا مراجعين نص الليل طرش لي مسج الحين ردي الحين ردي فأنا أعرف إن هذه طبيعتها كذي، لأن أفهم سلوكها ليش تسوي هالشيء، ليش هي وحيدة أمها وأبوها جدا مدللة، طلباتها دائما مجابة. لما أنا عرفت هاي المبررات أنا ما زعلت، لكن حطيت حد للموضوع.
0: صحيح.
1: يعني أنا برد عليك لكن أختار الوقت المناسب.
0: نعم.
1: مراعاة الزعل الآخرين، ينكسر خاطري، هاي كلمة ينكسر خاطري، أو ما أقدر أزعلها، أو أنا ما أقدر أسوي هاي الشيء، يخلي الطرف الثاني يتمادى. عشان أنا أرمم هذه المشاعر لازم أفكر فيها اللي لي واللي علي، أهم شيء أنا ما أتضرر بالدرجة الأولى.
0: نعم. يمكن أختصر أيضا كل الكلام اللي كنت أبغي أقوله بكلمة أنت قلتيها في حديثنا في البداية، الحدود الصحية، إيش كثر تحمينا وتحمينا وتحمي الغير على فكرة، يعني وتجعل العلاقة تدوم أكثر. يعني إيش كثر ناس مو متفاهمين 100% في العلاقة، ولكن الحدود الصحية كأصدقاء أو كغيرة تحمينا دائما من الوقوع في مثل هذه العلاقات، مثل ما ذكرتي دكتورة سميرة.
1: في كثير من الناس لما تبي تتجاوز الحدود أو تبي تتسلق السور مثل ما يقولون، من باب إن أنا لما أعرف سين من الناس عن قرب إذا كان وضعها صعب أو عندها مشاكل أو عندها ضغوطات، فأنا يعني مش لوحدي اللي متضايقة، فأطمئن نوعا ما، فهي إنسانة مناسبة لي. في ناس تفكر بهاي الطريقة إن أنا عندي مشاكل مثلا على سبيل المثال مع زوجي، فأدخل بأي طريقة لين أدخل في خصوصيات المنزل وأشوف إن عندها علاقة مكهربة مع زوجها، هي نوعا ما أحس بالارتياح. يسمونها يعني مشاعر عامة، كل مو بس أنا اللي تعبانة أو مضايقة، فلان وفلان وفلان مضايقين، فهاي الحمد لله.

0: احنا في ناس تتغذى او تبحث عن علاقات مشابهه لها. وضع الحدود ضروري. بقول الشغله استاذه، الناس ما تنسى النقاط السلبيه. لو شنو يصير؟
1: صح،
0: عطيت وسويت وحليوه واموره ورايحه وجايه، كل ذي اوكي موجود. تعال موقف واحد او شيء في صفاتي او شيء في بنتي،
1: تعال هني، تعال لي هني.
0: والله اني سمعتها امام عيني. فلانه كيما فلانه متقاعده، تدرين يوم كانت في الشغل سوت كذا ودخلت الورقه نوع من شوي تجاوز العمل وفنشوها على هالاساس. وانا بيني وبين نفسي اقول نسوا كل تاريخها الطيب، امسكوا على موقف مدته يمكن ساعه وتذكروا. فالناس ما تنسى. فبالايام انا ادخل الناس في خصوصياتي، اقول لهم نقاط ضعفي ونقاط قوتي. لو شنو يصير؟ خلي دائما العلاقه سطحيه جميله ومريحه،
1: وتدوم اكثر.
0: انا ادش في مشاكل والدوم أكثر إذا أحتاج أنا هذه العلاقة.
1: نعم، دائماً البدايات يعني مرحلة حساسة في كل علاقة دكتورة سميرة، تحتاج وعي، هدوء، ودائماً نتأنى يعني ما ننجرف وراء مشاعرنا السريعة والشغف هذا والحماس اللي أخذنا في البداية. دائماً سبحان الله كل شيء بتدرج وتريث وهدوء يساعدنا أن نشوف الأمور حتى بوضوح أكثر، يخلي العلاقة ثابتة ويخلي فيها من الصدق، و بعيد عن أنه بعد ذلك نندم أو نشعر بخيبات أمل في العلاقات ونقول والله من الناس. وهو في الأغلب مثل ما قلتي 50% على الأقل هو الغلط نابع منا إحنا في البداية.
0: نعم، صادفني هذا الموضوع مع يعني لما يجون يتقدمون للبنت ينبهرون بالصورة العامة، ينبهرون بالامتيازات الطيب الزايدة. أنا عموما إذا أشوف واحد وايد طيب بزيادة أقول لا لحظة، في شيء انتظر، في شيء. خلينا نراجع المعاش العسرة يعني أو الأخذ والعطاء. هو كان يعني بعضها بالكتابية وهذا ما تنفع لأنه ما توصل للمشاعر. متي دائما أقول لما تحلون مشكلة بين أي علاقة لا تحلونها كتابيا لأنه ما توصل للمشاعر، فتكون جامدة ويساء فهمها. وتحتاج إلى أخذ وعطاء. إحنا نحتاج مرة نطلع أشوف سلوك الطرف الثاني، نحتاج مثلا مرة يزورون البيت وأزورهم البيت، يحتاج مرة. طبعا أنا ما بهيئ الظروف وبحط الطرف الثاني في اختبار طول الوقت، مثل ما أنا أحتاج أن أجيب بعض المواضيع أشوف رأيه. يعني أنا شكبر بمثل أستاذة عليك أن أنا مثالية.
1: صح.
0: في يوم في لحظة في من غير ما أشعر مع الحياة بتشوفين أن عندي مثلا عندها هاي النقطة هالدكتور.

0: أعرف شلون أتعامل مع الطرف الآخر بوجود هذه العيوب.
1: صحيح.
0: هذا الأهم.
1: نعم.
0: هذا أهم من إن أنا أقعد بس لا لا لا أوكي هي شريرة لكن أنا وايد أحبها. هي أكثر من أخذ. يعني أنا مرة جاتني تقولي أنا كل ما بسوي شيء يتصف يعني ما يستوي. هو كان مثلا خطوة في تحقيق أهدافها في العمل في دراسة في زواج يقول ما يستوي.
1: صح.
0: وكل شيء عندها مفروض أن كان الموضوع يتم على خير.
1: بس
0: أكثر من ناحية معينة قلت لها أنت من عندك صديقة مقربة؟ قالت لي فلانة. من متى صديقتك؟ قالت لي والله يا دكتور أنا عمري الحين 26 من صف أول ابتدائي معاي يعني من 20 سنة معاي وهي تي بيتنا وإحنا نروح بيتهم وهي ما تخليني منها يعني طلعتني بأسهل صور. قلت لها أنت تقولين لها هاي التفاصيل؟ قالت لي إيه شلون ما أقول لها تزعل إذا ما قلت لها؟ إذا ما قلتي لها تزعل فهي طول الوقت هي عندها هاي الامتيازات. قالت لي لا أصلا هي ممكن تعمل دراسة وهي أصلا مو متزوجة وهي فأنت لما تحكين بهاي الأريحية حطي حدود. حتى حدود ترى الطرف الثاني قد تنصص هذه الأمور.
1: صح.
0: ويقولون مثلا ساعات يعني أنا ما بعممها لكن طعنتي من القريب تكون أقسى.
1: نعم صحيح.
0: يعني لما طعنتي
1: مو بلازم نتكلم في كل شيء. صحيح.
0: إيه لا ولا تقولون كل شيء ولا تعبرون عن يعني مثلا أمس تقولي واحدة أنا أمي طول اليوم تمسك عيالي وأروح أروح عقب الدوام أستلمهم دارسين ومسبحين ومسويت لهم كل شيء أنا بس أستلمهم أوديهم البيت. تقول من كثر ما أقول كذي أمي الحين قالت لي عيالك ستيبينهم عيالك ستيبينهم بهذه الدرجة بس ما أدري ليش أمي تغيرت
1: حزت نفسها هذه
0: إيه افتحت كل مدارك البيت للآخرين.
1: صح.
0: الناس قد تنقصني بعض الأمور أركز عليها أستاذة.
1: نعم.
0: ما لا داعي هذه الأمور حتى في العلاقات تذكر.
1: نعم. في نهاية حديثنا والله مستمتعين وياك الدكتورة سميرة ما شاء الله عليك يعطيك العافية. نبغي نصيحة أخيرة في موضوعنا اليوم في شخصيتك التسرع في المشاعر والاندفاع في البدايات. نصيحة واحدة تشمل كل هذا الحديث كيف نسيطر على هذا الأمر؟
0: نعم انتبهوا حق لما ادخل في علاقة واحنا ما نمنع العلاقات كل أشكالها حتى سواء كانت خطبة زواج أو علاقة صداقة.
1: صح.
0: هذه العلاقات عشان تدوم عشان تكون على أسرة مبنية ما تكون يعني مثل ما يقولون الواحد يحط ريله على أرض مش جامدة أو يافسة فيطيح ينزل يحتاج أنه يتريث فيها. أشوف الطرف الآخر أشوف مدى عطائه علاقته مع أهله.
1: صح.
0: ترى إيش كثر هما بيمثل أمامي أو بشوف بعض الأشياء الحلوة أو القشرة الجميلة أمامي.
1: صح.
0: لما تكون علاقته ترد على أمها بطريقة وقحة أو تكلم مثلا أختها بطريقة جدا سيئة ولا يعني فيها جفاف عارفه ترى هو كذي أو هي كذي يعني قاعدة تمثل. هذا ضروري ترى هو الإنسان جاي من أسرة ومو يعني وهذه الأسرة تعامل معها إذا كان لبق معاه إذا كان مؤدب معاهم إذا كان فأنا أقدر أتعايش مع هاي الأمور. لا تسرعون في المشاعر.
1: نعم.
0: لا تنبهرون بالقشرة سواء كان مظهر لبس منصب معين اسم معين لا تنبهرون في هالأشياء. اللي تم المعدن الحقيقي.
1: صح.
0: التوافق في العلاقات ضروري.
1: نعم.
0: لازم نكون متوافقين حتى في مواضيع نشترك فيها.
1: صح.
0: وأنا وجهة نظري شرق وهو وجهة نظري غرب. هذه الأمور ضرورية.
1: نعم.
0: نهتم فيها عشان علاقتنا
1: تدوم وتصير حلوة. نعم جميل جدا. لا تغركم حلاوة البدايات مثل ما يقولون الدكتورة سميرة وإن شاء الله نتمنى للجميع علاقات حلوة صحية جميلة مستمرة دائما. الوعي جميل وأن الإنسان دائما يحمي نفسه من هذه الصدمات ويتريث ويفكر بوعي وبهدوء أيضا أمر جدا مهم. يعطيك ألف ألف عافية ما قصرتي دكتورة سميرة نورتيني اليوم وشرفتيني في شخصيتك.
0: لا عافية هذا أكثر يسعدني تواجدي معاكم وأنا دائما أحب يعني هاي المواضيع اللي يسمونها مواضيع العصر وكلنا نحتاجها أمانة.
1: أي والله صح.
0: في جميع شكرا
1: حبيبة قلبي يعطيك العافية. كانت يانا العزيزة والقديرة دكتورة سميرة البستكية متخصصة في الاستشارات النفسية والأسرية. شكرا لك من القلب.
2: شخصيتك في كشف سوالف على الفجيرة FM.

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM. وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
0: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
0: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
5: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
6: فجيرة FM،
5: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
7: مستمعينا، وصلنا وياكم لنهاية مشوار اليوم في كشتة وسوالف. مستمعينا انتظرونا باكر إن شاء الله في نفس الموعد من الساعة 4 لين الساعة 6 في كشتة وسوالف، معاي أنا إيمان إبراهيم في الإعداد والتقديم، وتحيات زميلي تامر العمري في الإخراج. حتى ألقاكم أترككم دايما وأبدا في حفظ الرحمن.

0: الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارب دستروي.
4: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك.

وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم

بيعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: الفجيرة اف ام 92.6. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارجت دستروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
4: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
5: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
6: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: 복스 오피스.
1: يعرض في صالة السينما في الإمارات لهذا الأسبوع الفيلم الوثائقي بيلي آيليش Hit Me Hard and Soft The Tour Live in

0: وكاتبة الأغاني الأمريكية بيلي آيليش في مدينة مانشستر، ويستعرض حفلها الموسيقي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وذلك دعماً لألبومها Hit Me Hard and Soft. فيلم من بطولة بيلي آيليش، جيمس كاميرون، فينياس أوكونيل.
1: Because I feel like in life we tend to do things and then we're always looking forward to the next thing. We're never thinking about what's happening right now. And this is happening right now. We are never gonna be in this moment ever again. So why don't we be in the moment, yeah?
2: One more. There's two more shows. This is one.
3: You want to know what makes a hero? It's not destiny.
0: وإلى فيلم الأكشن Mortal Kombat 2 من إنتاج New Line Cinema، يعود الجزء الأحدث من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة Mortal Kombat في أجواء مليئة بالإثارة والوحشية. هذه المرة ينضم النجم المحبوب جوني كيج إلى أبطال الجماهير في مواجهة ملحمية، حيث يتصارعون في معركة دموية بلا قيود بهدف إسقاط حكم شاو كان الظلامي. مدة عرض الفيلم 115 دقيقة، من بطولة كارل أوربن، أدالين رادولف، وجيسيكا ماكنامي.

0: وإلى فيلم الرعب هوكم. يحكي العمل قصة الروائي أوم باومان الذي يلجأ إلى نزل معزول لتأبين ذكرى والديه، فيجد نفسه مأخوذا بحكايات ساحرة ومع رؤى مقلقة واختفاء صادم، يجبر على مواجهة زوايا مظلمة من ماضيه. فيلم من بطولة آدم سكوت، ديفيد ويلمات، أوستن أميليو، فلورانس أرداش، وبيتر كونان.
1: Books office. If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on earth. Sheep. I want you to meet my flock.
0: وإلى فيلم الغموض The Sheep Detectives، فيلم من بطولة مولي جاردن، برايان كرانستون، نيكولاس جالدزين، إما تومسون، وهيو جاكمان، حيث يقرأ راعي غنم بصوت عال كل يوم لغز جريمة قتل، متظاهراً بأن خرافه تفهمه، وتحدث المفاجأة حيث يعصر عليه ميتاً، فتدرك الخراف أنها أمام جريمة قتل وأنها قادرة على حل لغزها.
2: I am, after all, a sheep detective.
3: Who killed George? What are they hiding?
4: What if I can't solve it?
5: I've read you dozens of these stories. They follow very simple rules.
4: Look, a clue.
6: Every time something

0: That's my hat.
1: There they are.
0: A clue.
2: Thank you all.
3: She can do things. In fact, we can do anything.
4: I want to bash it.
5: I want to bash it so bad.
2: What's with them?
6: Guys, I may be inside a clue. Ow!
7: Wow. So beautiful.
8: وإلى فيلم الرعب دولي. مدة عرض الفيلم 82 دقيقة من بطولة فابيان تشيريس، روز تيلر، ماكالينا سكورزيلي، كيت كاب وشون ويليام سكوت، حيث تختطف فتاة شابة تدعى مايسي على يد كائن وحشي يصر على تربيتها كطفلته الخاصة، وسرعان ما يطلق العنان لسلسلة من الفوضى والأحداث الدموية العنيفة.
9: Not yet rated.
10: Looked like you wanted to take a swing at me over that flap check. Isn't that how you got bounced out of the Air Force?
11: That senior officer had it coming. You're annoying.
8: وإلى فيلم الأكشن ديب ووتر. مدة عرض الفيلم 110 دقائق من بطولة بن كينغسلي، إيرون إيكهارت، وأنجس سامبسون، حيث تجبر مجموعة من الركاب حول العالم وهم في طريقهم من لوس أنجلوس إلى شونغهاي للهبوط الاضطراري في أعماق المحيط ليجدوا أنفسهم في صراع للبقاء ضد سمكة القرش.
11: That is to get home to see our families. We just gotta hold on.
12: Box office.

0: في أجواء الأكشن وإلى فيلم باتريوت. مدة عرض الفيلم 185 دقيقة من بطولة ماموتشي، موهان لال، نايان سارا. فيلم بلغة المليالم مترجم إلى العربي والإنجليش، حيث يسعى عملاء سريون لكشف مؤامرة تجسس تتصاعد إلى حالة طوارئ أمنية وطنية، ويتسابقون مع الزمن لإيقافها قبل أن تنتصر المعارضة.
1: Periscope is an important program. Private sector like boy kanjal, ettemo kurdal misuse yan sathideyulla tool.
2: Listen, Mike. She has some sensitive information from your computer.
3: Aikkan varallathe edanda avule laptopi naichina police varayunu.
4: Is that similar to Periscope?
5: It's fine.
0: وإلى فيلم الرسوم المتحركة والمغامرات جوت. مدة عرض الفيلم 95 دقيقة من بطولة جابرييل يونيون، كالب ماكليغان، وستيفن كوري، حيث يحصل ماعز صغير على فرصة العمر حينما يتلقى عرضا بالانضمام لفريق محترفين برياضة مختلطة تنتمي لكرة السلة، وسرعان ما يجد نفسه في تحدي كبير لإثبات جدارته.
6: It's just my skin. Ew. Uno, revanche.
7: You don't belong here, goat. You're too small.
8: We're all different, but that's what makes us strong. And together, we can do something great.
9: Chilling in the penthouse.
10: Hey!
9: You guys ain't gonna believe this place. We got a TV on the toilet. Even has a remote. Unsanitary, but it's cool.
11: Stop! Bad toilet!
12: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
0: وإلى فيلم الدراما والسيرة الذاتية مايكل. مدة عرض الفيلم 130 دقيقة من بطولة نيا لونغ، جعفر جاكسون، ولاورا هارير. فيلم مايكل تصوير سينمائي لحياة وإرث أحد أكثر الفنانين تأثيراً في العالم على الإطلاق، مايكل جاكسون.
13: I knew you were different the moment you were born. You have a very special light.
14: I believe music could change the world.
15: Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel.
16: بوكس أوفيس.
17: Runway. It's not just a magazine. It's a global icon. A winding road that brings us back together again.

0: Where would you like to start?
1: I am the new Futures editor at Runway.
0: No, you are not.
1: Yeah, we are all so thrilled.
0: You know what's funny is you've changed. You have. You're much more confident. Kept those eyebrows, though, didn't you?
2: What's it, honey?
3: What a bubbly animal.
4: انت مين اللي اداك الحق انك تعمل كده؟
5: وإلى فيلم الجريمة المصري سفاح التجمع، مدة عرض الفيلم 85 دقيقة، من بطولة أحمد الفيشاوي، صابرين، سينتيا خليفة، جيسيكا حسام الدين، آية سليم ومريم الجندي. التأليف والإخراج لمحمد صلاح العزب. في إطار من الجريمة والإثارة، يتناول الفيلم قصة قاتل متسلسل يدعى كريم، نشأ وحيداً يبحث عن ذاته، فوجد ضالته في عصيان عائلته، وبعد سنوات يبدأ سلسلة جرائم قتل لعدد من النساء.
6: وإزاي تسموا معمل في كده؟
7: عندي وقع على الجثث ببصمة فيها مسج.
8: وخدرتها
9: انا مش عارف اعيش من غيرك،
10: وانا مش هقدر اعيش الا من غيرك.
8: ولا كمان مصدقك
9: وما حسيتش ولا مره باي تعاطف تجاه المجن عليهم.
8: كلهم يستاهلوا.
11: انا شوقي، احنا لازم نعمل حاجه جديده، حاجه ما حدش عملها قبل كده. وده صابر اخويا اللي مجابتهوش.
12: انا محمل 50 فلاشة افلام العيد، وما سلمتهم لاصحابهم رجعوا كلهم قالوا لي ان الفلاشات فاضية.
11: احس بيسوقها بدماغه. ودي بقى
5: وإلى فيلم التشويق والإثارة المصري ايجي بيست، مدة عرض الفيلم 114 دقيقة، من تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبد المنعم. البطولة لأحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، ميشيل ميلاد، أحمد عبد الحميد، وأحمد الرافعي. دراما مستوحاة من وقائع حقيقية. يغوص الفيلم في كواليس تأسيس إيجي باست، المنصة التي هزت عرش حقوق الملكية في العالم العربي، حيث تنطلق الحكاية من زقاق حي المرج القاهري، حيث يقرر صديقان تحويل شغفهما بالشاشة الكبيرة إلى تمرد رقمي، متحدين قوانين الصناعة لبناء إمبراطورية قرصنة بدأت من الصفر وتجاوزت حدود التوقعات.
11: فكرة نوصل لنا دي لوحدها كارثة، مصيبة.
12: افرز الكبرات واحدة الأرض اللي عيدتها بسرعة.
13: مذاكرة يا نواوي.
11: فلوسي، فلوسنا.
12: بلاش تخش لي داخلة العهد دي والنبي، عشان انت اللي كسر.
14: صابر. لو فاكر نفسك ان انت البطل اللي بيساعد الغلابة، مش بطل حرامي.
15: بوكس اوفيس.
16: Pizza?
17: No.
18: Of course, honey.
16: No, you never ever finish two.
18: Hello?
19: Mr. and Mrs. Cannon. I'm Deputy Chief of the U.S. Embassy.
5: وإلى فيلم الرعب لي كرونينز The Mummy. مدة عرض الفيلم 135 دقيقة، من بطولة جاك رينر، لايا كوستا، ماي كالاماوي. حيث تختفي ابنة صحفي صغيرة في الصحراء دون أن تترك أثراً، وبعد 8 سنوات تعود فجأة إلى عائلتها المنكسرة. لكن ما كان يفترض أن يكون لقاءً سعيداً يتحول إلى كابوس مرعب.

وإلى فيلم الرسوم المتحركة The Super Mario Galaxy Movie. مدة عرض الفيلم 100 دقيقة من بطولة جاك بلاك، أنيا تيلر جاي، كريس برات وتشارلي داي. هو فيلم الرسوم المتحركة المستوحى من عالم سوبر ماريو براذرز، ويأتي استكمالاً للفيلم السابق الذي صدر عام 2023.

0: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطلق تحذيرا هاما للطلاب.
1: مشاعري شاب في رجال المنازل دي.
2: يا مستر يا مستر
1: مراقب لك لمان.
3: وإلى الفيلم الكوميدي المصري برشامة. مدة عرض الفيلم 110 دقائق. تدور الأحداث في قالب كوميدي ساخر وبقلب ماراثون الثانوية العامة، وتحديدا داخل إحدى لجان المنازل، حيث تنطلق أحداث الفيلم في يوم مصيري واحد وهو امتحان اللغة العربية، حيث يتحول مقر اللجنة من مكان للعلم والوقار إلى ساحة معركة فوضوية يسودها الغش الجماعي وتتداخل فيها المصالح والطبقات الاجتماعية. فيلم من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، والإخراج لخالد دياب. البطولة لهشام ماجد، باسم سمرة، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، مصطفى غريب، وعارفة عبد الرسول.
4: لو شفنا واحد متشطف هنتشلح.
5: لو إيه؟
4: لو شفنا واحد متشطف هنتشلح.
3: وإلى فيلم الأكشن بروجكت هيل ماري. مدة عرض الفيلم 155 دقيقة، من بطولة رايان غوزلينغ وساندرا هالر، حيث يستيقظ مدرس العلوم رايلاند غريس على متن مركبة فضائية تبعد سنوات ضوئية عن موطنه، فاقدا للذاكرة تماما، لا يتذكر من هو ولا كيف

0: الشمس.
1: So I met an alien. He's kind of growing on me. At least he's not growing in me, you know, which was a concern for a little while.
2: We've done it, Mabel. After years of work, this revolutionary technology gives us unprecedented access to the animal world. We put this into this.
3: Yes. واه إلى فيلم الرسوم المتحركة. هابرز. مدة عرض الفيلم 105 دقائق، من بطولة جون هام، بايبر كوردا وبابي مانيهان، حيث تستخدم محبة للحيوان.
4: بوكس أوفيس.
3: التي تتجاوز خيالها.
2: Listen to me. We do not use hopping technology to upset the natural order.
5: She found the button.
3: هذه كانت أفلامنا لها الأسبوع بالبوكس أوفيس. تقبلوا تحياتي أنا أنسة الشلدي في الأعداد والتقديم، وتحيات تامر العمري في الإخراج.
4: بوكس أوفيس.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب.
1: عيون القلب
0: تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
5: فجيرة FM.
4: عالم الإمارات رمز القوة والفخر، نرفعه فوق المنازل والمؤسسات دليلا على محبتنا ورمزا لولائنا لرئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم

الغواسل واشدد أزرهم وقوي عزيمتهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: إكسترا تايم بعد قليل على الفجيرة أف أم.
1: كل المطلوب منك
2: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة.
3: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
0: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
4: اختياراتي مدمرة حياتي
0: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
0: وشي من كل شي.
6: انت السنة دي الحظ حيبتسمك.
0: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقولي جملة تضايقني انجح.
0: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام. نهاية الاسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: آخر أخبار الملاعب،
2: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
2: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.
2: مستمعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، ارحب بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم الرياضي اكسترا تايم عبر اثير اذاعه الفجيره FM. واليوم السبت 9/5/2026، وحلقتنا لليوم الحلقه رقم 254، ونبداها كالمعتاد بعد الترحيب بكم من قبلي اخوكم جلال الحرباوي وزميلي مخرج الحلقه مبارك سيد احمد. نبدا حلقتنا بابرز العناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الرابعة تعتمد جدول المنافسات، وأبيض الناشئين يغازل حلم المونديال في مواجهة اليمن بكأس آسيا، ومنتخب رجال السلة يدشن تصفيات آسيا بلقاء مع نيبال. وفي دوري أدنوك للمحترفين بعد حسم اللقب، صراع الهبوط الآن هو حديث الساعة، وجولة القمم ترسم ملامح الصعود في دوري الدرجة الأولى غدا. وعربيا، الحسين إربد بطل الدوري الأردني للموسم الثالث على التوالي، والزمالك يغازل حلم الثنائية والبداية من الكونفدرالية. وسينضم إلينا أيضا المحلل الزميل المحلل الرياضي مصطفى محمد للحديث أكثر عن هذه الظروف خاصة اللي يمر فيها نادي الزمالك. والهلال السعودي بطل كأس الملك، وديربي النصر والهلال قمة حسم الصدارة في جولة الإثارة. وعالميا، عراك لاعبي ريال مدريد بمليون يورو. كل هذا والمزيد بعد الفاصل، ابقوا معنا.
0: الفجيرة FM، هو شرقي.

0: 92.6 الفجيرة اف ام.
1: انتم تستمعون لبرنامج اكسترا تايم مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام.

دورة الألعاب الخليجية الرابعة راح تنطلق في الدوحة طبعا إن شاء الله، وبمشاركة طبعا منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي الستة. اللجنة المنظمة للدورة اعتمدت جدول منافسات الدورة، وراح تكون المنافسات في 17 لعبة، هي كرة اليد، الطاولة، ألعاب القوة، البادل والمبارزة، الملاكمة، التايكواندو، الكاراتيه، السباحة والبلياردو والسنوكر، وكرة السلة 3-3 بعد ما ألغيت كرة السلة 5-5، وأيضا في الرماية والقوس والسهم والكرة الطائرة والفروسية والبولينج. المنافسات راح تنلعب إن شاء الله في 10 منشآت رياضية على أعلى تجهيز من خلال التقنيات والمعدات لتوفير الراحة لجميع الضيوف. طبعا المنشآت راح تكون في قبة سباير وصالة رياضة المرأة ومجمع حمد للرياضات المائية ونادي قطر الرياضي وصالة الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر ونادي الغرافة الرياضي وميدان لوسيل للرماية، نادي قطر للسباق والفروسية وصالة الاتحاد القطري للبولينج وصالة دحيل الرياضية. طبعا منافسات السباحة راح تكون يوم 12 مايو في مجمع حمد للرياضات المائية، وتستمر لمدة 4 أيام بالتزامن مع انطلاق منافسة كرة السلة 3-3 في صالة نادي الغرافة على يومين. وقمة سباير راح تستضيف منافسات التايكواندو على مدى يومين، إضافة إلى منافسات كرة الطاولة اللي راح تستمر حتى 17 مايو في سباير أيضا. وراح تستضيف صالة الاتحاد القطري للبلياردو والسنوكر منافسات البلياردو اللي بتستمر حتى 15 مايو، بينما مركز قطر للبولينج راح يستضيف منافسات البولينج يوم 17/5، وفي يوم 13 راح تبدأ منافسات الفروسية في نادي السباق والفروسية، وراح تستمر على مدة يومين يعني من 13-15. أما منافسات المبارزة اللي راح تستمر لمدة 3 أيام، ومنافسات الملاكمة اللي راح تكون على يومين إضافة إلى الرماية، الرماية راح تكون في ميدان لوسيل وتستمر حتى 20 مايو. أما الرياضات الأخرى اللي تكلمنا عنها اللي هي المبارزة والملاكمة راح تكون في سباير، ويوم 14 مايو راح يكون انطلاق ألعاب القوى على استاد سحيم بن حمد في نادي قطر واللي راح تستمر 4 أيام، بالإضافة إلى منافسات كرة اليد اللي تقام على صالة دحيل الرياضية وتستمر حتى اليوم الختامي اللي هو يوم 22 من الشهر. منافسات السنوكر راح تكون في الفترة من 15-19 مايو في صالة الاتحاد القطري للبلياردو والسنوكر، بينما منافسات كرة الطائرة راح تنطلق يوم 16 من هذا الشهر وتستمر حتى يوم 19 على صالة رياضة المرأة بالتزامن مع المنافسات اللي تقام في قمة سباير وتستمر حتى 20 من مايو. وراح تنطلق منافسات القوس والسهم

فقط حسب الجدول اللي تم اعتماده. منتخبنا الوطني للناشئين يرفع شعار الفوز في المواجهة القادمة أمام نظير المنتخب اليمني لما يلتقوا في الساعة 8:30 غدا إن شاء الله في ملعب الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا تحت 17 سنة. في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها في نفس المجموعة يلتقي منتخب فيتنام وكوريا وجمهورية كوريا في الساعة 8:00 بعد. منتخبنا في هاي المباراة نتمنى ويأمل البقاء على الأداء القوي اللي قدمه أمام كوريا في الجولة الأولى بعد ما كان قريب من الفوز وانتهت المباراة بالتعادل 1-1. الجولة الأولى أيضا شهدت فوز فيتنام على اليمن وفيتنام هو اللي تصدر حتى هذه اللحظة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وكل فريق من طبعا مقابل نقطة نقطة لنا ولكوريا بينما اليمن ما عندها ولا نقطة. وعلى فكرة يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة لدور ربع النهائي وتضمن المنتخبات الثمانية اللي تأهلت حجز بطاقات العبور إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عام في قطر. وطبعا منتخبنا يقود المدرب الوطني ماجد سالم اللي قدم مستوى مميز في الجولة الأولى بينما الفوز على اليمن راح يحطنا في موقف مثالي لبلوغ ربع النهائي وحجز بطاقة التأهل إن شاء الله إلى كأس العالم تحت 17 سنة. طبعا أسفرت قرعة المرحلة الأولى من تصفيات شرق آسيا لكرة السلة والمؤهلة إلى نهايات كأس الأمم 2029 عن افتتاح منتخبنا الوطني مبارياته بلقاء نيبال في المجموعة الأولى اللي تستضيف الإمارات في الفترة من 26 إلى 31/8 القادم على صالة نادي شباب الأهلي في دبي. مجموعتنا مستمعينا الكرام تضم منتخبات البحرين الكويت عمان نيبال ومنتخبنا الوطني وفي المباراة الثانية راح نلعب مع الكويت يوم 26 أغسطس وراح تكون المباراة الثالثة مع البحرين يوم 28 من نفس الشهر واللقاء الختامي راح يكون مع منتخب عمان يوم 30 من نفس الشهر. راشد عبد الله النقبي مدير المنتخبات الوطنية أكد أن نظام التصفيات يمنح المنتخبات الثلاثة الأولى أو الثلاثة الأوائل في الترتيب فرصة للتأهل للمرحلة اللي بعدها وقال أن هناك مجموعة ثانية تضم 5 منتخبات هي كازاخستان فلسطين سريلانكا المالديف وقيرغيزستان وهاي المجموعة راح يتأهل منها 3 فرق أيضا وهذين راح ينضموا إلى المنتخبات 3 المتأهلين من مجموعتنا لتقام في بين هذه المنتخبات 6 تصفيات جديدة يتأهل خلال المنتخبات 3 الأولى 3 الأوائل في الترتيب. أحرزت بشيرات خرودي لاعبة منتخبنا الوطني للجودو الميدالية الفضية لوزن تحت 52 كيلوغرام في افتتاح منافسات بطولة أستانا جراند سلام الكبرى للجودو اللي نظمها اتحاد كازاخستان للجودو بإشراف من الاتحاد الدولي للجودو وتختتم غدا إن شاء الله منافسات الوزن الثقيل. طبعا تتويج خرودي الفضي جاء بعد ما كانت على بعد 60 ثانية بس من الميدالية الذهبية في المباراة الختامية قدام بطلة فرنسا الذهبية بلاندين بونت اللي استفادت من إصابة بشيرات في الدور قبل النهائي في كاحل قدمها إلا أنها أصرت على أنها تخوض المباراة النهائية بدل ما تنسحب وأثر الإنذار اللي تلقته في أول دقيقة على معنوياتها. طبعا في هاي اللحظة ارتكبت خطأ استغلته لاعبة فرنسا وحققت الفوز في ختام المباراة الجماهيرية. الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين الصندوق العام للاتحاد الدولي للجودو وبرفقة يرلان أوغانبايف مدير البطولة في كازاخستان قاموا بتسليم ميداليات الوزن تحت 52 كيلوغرام وتصدر منتخب فرنسا الترتيب العام للبطولة في يومها الأول برصيد ذهبيتين وفضية بينما احتل منتخب كازاخستان مستضيف البطولة المركز السادس برصيد فضية وبرونزية ومنتخبنا جاء في المركز 7 والأول عربيا. طبعا البطولة غدا تختتم وبيلعب منتخبنا منافسات الوزن الثقيل بمشاركة آرام غورغيان في وزن تحت 90 كيلوغرام وراح يواجه الروسي خوبتسوف اللاند وراح يلعب أيضا عمر معروف اللي يلعب في وزن فوق 100 كيلوغرام مواجهة قوية.

هي أمام الفائز من مباراة الهندي سينغديان وبطل كازاخستان صاحب الأرض والجمهور كريك كالمغان. وفي هذا الصدد قال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو بأن وأشاد بمواصلة تألق الجودو الإماراتي في المحافل الخارجية واللي يمثل استثمار لدعم ورعاية القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة بعد أن أصبح الجودو الإماراتي له مكان على مستوى المنطقة وآسيا يحسب لها ألف حساب. الأولمبياد الخاص الإماراتي أعلن ختام منافسات البطولة الثانية لرياضة البوتشي واللي نظمها نادي عجمان لذوي الإعاقة في إطار تجهيز اللاعبين واللاعبات للمشاركة في منافسات الألعاب الإماراتية لأصحاب الهمم واللي راح تكون في الفترة من 6 إلى 10 يونيو القادم. وكان الأولمبياد الخاص أطلق عدد من البطولات المتخصصة في رياضة البوتشي واللي تم ضمها رسميا للمرة الأولى إلى الألعاب الإماراتية. ونظم أولى بطولاته في العاصمة الحبيبة أبوظبي وراح تتواصل البطولات في جميع إمارات الدولة استعدادا لانطلاقة منافسات دورة الألعاب. البطولة طبعا أقيمت بمشاركة 30 لاعب ولاعبة من أندية عجمان والثقة للمعاقين ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ورأس الخيمة لأصحاب الهمم. رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أعلنت أنها راح تنظم بطولة البرغواي الوطنية ل 2026 لمنافسات البدلة وبدون البدلة وراح تنطلق يوم الأحد القادم إن شاء الله في ضمن جولتهم جولة الرابطة العالمية وراح يشارك فيها مئات من اللاعبين المحليين والدوليين في وحدة من أبرز بطولات الجوجيتسو اللي تستضيفها البرغواي في العام الحالي. في هذه البطولة راح يشارك لاعبين ولاعبات من 13 دولة وأيضا راح يكون في حضور كبير للمواهب المحلية في الباراغواي. وفي ظل الاهتمام المتزايد برياضة الجوجيتسو داخل الدولة وخارجها تشهد الباراغواي نمو ملحوظ في أعداد الممارسين لهذه اللعبة بالأكاديميات والجماهير المهتمة بهذه الرياضة. وطبعا منافسات الجوجيتسو تشهد إقبال كبير من الجماهير في الباراغواي ويحرص الأهالي وأصدقائهم على الحضور ومتابعة النزالات في أجواء عائلية. طبعا الشعبية المتنامية للعبة في أمريكا اللاتينية تأتي بالدعم المتواصل أو دعم EDGE واللي تقام البطولة برعايتهم اللي هم رؤية رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو اللي تسهم في نشر وتطوير الرياضة عالميا تحت اسم أبو ظبي من خلال البطولات اللي تنظم محليا وأقليميا ودوليا. وهاي تعزز حضور دولة الإمارات في مختلف القارات لا سيما دول أمريكا اللاتينية اللي أصبحت

باخذكم الحين مستمعينا الكرام الى دوري ادنك واللي خلص باقي فيه جولتين. الاثاره متواصله في دورينا وخاصه في اخر جولتين بعد ما حسم العين لقب الدوري للمره ال15 في تاريخه بنهايه الجوله 24. بعد هذه النتيجه وحسم الصداره الانظار اتجهت مباشره الى قاع الدوري وصراع الهبوط. شو اللي راح يصير فيه؟ طبعا أيضا في عندك حلم الدوري الذهبي، سباق المركز الثالث، ومعركة البقاء اللي مشتعلة ما بين خمس فرق. الزعيم على أعتاب موسم دون خسارة بعد ما حافظ على سجله نظيف ب 24 مباراة، والمنافسة أيضا تشتد ما بين الجزيرة والوصل والوحدة على المركز الثالث. ليش؟ للبقاء في الآسيوية. أيضا يشتعل صراع الهبوط ما بين البطائح الأخير اللي عنده 19 نقطة والظفرة في المركز قبل الأخير بنفس الرصيد، ودبا برصيد 20 نقطة، وكلباء 24 نقطة، والشارقة في المركز العاشر برصيد 25 نقطة. البداية راح تكون في الجولة 25 في من خلال أربع مباريات في توقيت موحد الساعة 7:25، لأن إذا ما غلطت أنا. نعم، والبداية راح تكون غدا إن شاء الله. العين راح يستضيف الظفرة على استاد هزاع، بنياس راح يلعب مع شباب الأهلي في الشامخة، دبا راح يستضيف عجمان على ملعب النواخذة، والبطايح راح يستضيف الشارقة على استاد خالد بن محمد في الإمارة الباسمة. الجولة راح تختتم يوم الاثنين، وراح يكون فيها لقاءات النصر وكلبة، الجزيرة والوصل، خورفكان والوحدة، والعين يلعب هذه المواجهة اللي مواجهته مع الظفرة. عنده طموحين في الموضوع هذا. الأول مواصلة سلسلة اللاهزيمة يتقدم نحو الدوري الذهبي، والثاني تعزيز رصيد القياسي في عدد النقاط بعد ما رفع رصيد 62 نقطة والفرق 8 نقاط ما بينه وما بين الوصيف شباب الأهلي. الزعيم على بعد 6 نقاط فقط من معادلة الرقم القياسي لأعلى رصيد لبطل الدوري، والمسجل باسم الجزيرة في موسم 2016-2017 ب 68

بدايات الانتصارات بعد 5 جولات بدون فوز، والشارقة يتمنى أنه يأمن بقاءه رسميا بعد خسارته الكبيرة أمام العين بخماسية. بينما مواجهة دبا وعجمان الاثنين، دبا يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الغالي على البطايح 2-1 واللي رفع رصيده لعشرين نقطة، بينما عجمان اللي في المركز السابع وعنده 28 نقطة يتمنى أنه ينهي الموسم بأفضل صورة ممكنة. نروح لبنياس اللي يلعب وعنده 26 نقطة وهو في المركز التاسع، يتمنى أنه يحسن مركزه لما يستقبل شباب الأهلي وصيف الدوري بعد فوزه في الديربي أمام النصر 2-1 في الجولة الماضية. خلونا إن شاء الله غدا بتبدأ الجولة ونشوف شو اللي راح يصير. طيب بنروح لفارق النقطة ومقعد النخبة. الأنظار طبعا خلاص، العين عرفنا احنا شو هدفه من مباراته مع الظفرة، الاستمرار والدور الذهبي، الوصول الى اعلى نقاط وكسر الحاجز في الدوري. لكن راح يكون في مباراة جماهيرية مشتعلة ما بين الوصل والجزيرة في الجولة القادمة يوم الاثنين، طبعا راح تكون المباراة، وهذه المباراة ترسم ملامح صاحب المركز الثالث واللي يتأهل مباشرة لدوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم القادم، وهذا اللي يخلي المواجهة القادمة فيها دوافع كبيرة وقوية لدى الفريقين بعد ما حسم العين الدوري. الوصل راح يدخل هذه المباراة في المركز الثالث برصيد 42 نقطة ومتقدم بنقطة واحدة عن الجزيرة اللي في المركز الرابع وعنده 41 نقطة، بينما تراجع الوحدة للمركز الخامس وعنده 39 نقطة. هني الصراع الثلاثي اشتد على البطاقة الآسيوية الأغلى قبل جولتين من نهاية موسمنا. طبعا مواجهة يوم الاثنين بين الوصل والجزيرة تحمل الإثارة، لأن الوصل يعرف أن الانتصار راح يخليه قريب من حسم المركز الثالث، لكن في نفس الوقت الجزيرة متمسك بفرصة الأخيرة ويتمنى أنه يقلب المعادلة ويخطف بطاقة النخبة الآسيوية. طبعا معتمد على شغلتين، عاملي الأرض والجمهور، ورغم أن في أفضلية للوصل حاليا في جدول الترتيب، لكن إذا بنتكلم عن لغة التاريخ، لغة التاريخ تمنح الجزيرة أفضلية واضحة بعد ما حقق فخر أبوظبي 18 انتصار في 33 مواجهة جمعت الفريقين بدوري المحترفين، وفي المقابل كان في 8 انتصارات بس للوصل، بينما كان التعادل ما بين الفريقين في 7 مباريات. الجزيرة يعتبر ثاني أكثر الفرق تحقيقا للفوز على الوصل في تاريخ دوري المحترفين بعد العين، والجزيرة أيضا هو ثاني أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في شباك الإمبراطور، تعرف كم هدف؟ 66 هدف مقابل 51 هدف سجلها الوصل في مرمى الجزيرة. لكن الوصل يدخل هاي المواجهة بمعنوية مهمة وأفضلية عالية. ليش؟ لأن بعد ما كان تجنب الخسارة في آخر 5 مواجهات قدام الجزيرة في الدوري وحقق 3 انتصارات وتعادلين، أيضا فاز في آخر مباراتين ما بين الفريقين، ويطمح الحين لتحقيق إنجاز غير مسبوق ويتمثل في الفوز على الجزيرة ذهابا وإيابا للمرة الأولى في تاريخ مواجهتهم بدوري المحترفين. الأرقام تكشف عن صدام فني مثير بين شخصيتين مختلفتين. فالجزيرة يعرف هذا الموسم بقدرته الكبيرة على أن العودة بالنتائج بعد ما حصد 10 نقاط كاملة بعد ما كان متأخر في نتيجة المباراة كأكثر فريق في الدوري نجاحا في هذا الجانب، وكما أن الجزيرة الأقل فقدانا للنقاط بعد التقدم ب3 نقاط فقط. طيب في المقابل الوصل عنده وحدة من أكثر الفرق إمتاعا على المستوى الهجومي والأكثر بعد ما صار الأكثر نجاحا بالمراوغات هذا الموسم، 191 مغامرة يا مستمعنا الكريم، والأقل تعرض للمراوغات ب95 مراوغة فقط.
وهذا يعطيك مؤشر واضح على شخصية الوصل الهجومية

وقدرته على فرض السيطرة. لمن بتكون الغلبة في مباراتهم ومواجهتهم وصراعهم على المركز الثالث وضمان المقعد الآسيوي؟ يوم الاثنين إن شاء الله نعرف الإجابة. نروح الحين لدوري الدرجة الأولى اللي الإثارة فيه مرتفعة والكل قاعد يترقب، خاصة بعد ما دخلنا في مرحلة المنافسة الأخيرة أو المراحل الأخيرة، الجولة 27 اللي راح يكون في إقامة 7 مباريات كلها راح تلعب بنفس التوقيت الساعة 6:05 غدا إن شاء الله. الجولة الأولى راح تشهد مواجهات يونايتد والعربي، حتى والحمرية، الإمارات والعروبة، الفجيرة والذيد، دبل حصن والاتفاق وقلف يونايتد ومصفوط، الجزيرة الحمراء وسيتي، بينما يغيب مجد صاحب المركز قبل الأخير واللي عنده 17 نقطة بداعي الراحة. طبعا الجولة تستحق وصف قمة أو وصف جولة القمم. ليش؟ لأن كلها مواجهات تجمع الفرق المتنافسة على بطاقتي الصعود لدوري المحترفين. يونايتد متصدر الترتيب عنده 53 نقطة ويتساوى كل من حتى والعروبة والذيد والعربي في المراكز من الثاني حتى الخامس، وعندهم طبعا الأرصدة 47 مقابل 46 نقطة لدبل حصن اللي في المركز السادس. تخيل انت حتى العروبة الذيد العربي هذيل كلهم في المركز كلهم عندهم 47 نقطة، دبل حصن عنده 46 نقطة. لكن الأنظار مستمعنا الكريم شو وين بتتوجه؟ أكيد والكل قاعد يترقب مواجهة يونايتد المتصدر مع العربي ضيفة اللي في المركز الخامس، وراح تكون المباراة على ملعب مدينة دبي الرياضية، وهذه أبرز مباريات الجولة. يونايتد بقيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو يسعى لتوسيع الفارق مع مطاردي والاقتراب خطوة من التأهل التاريخي لدوري المحترفين، بينما العربي يدخل المباراة بطموح المنافسة على الصعود بعد فوزه في الجولة الماضية 1-0 على الإمارات، علما أن مواجهة الدور الأول بين الفريقين انتهت 2-1 لليونايتد. حتى الوصيف برصيد 47 نقطة واللي منتشي ومستانس وايد بفوزه على الاتفاق 4-1 الجولة الماضية يدخل في مباراة مهمة أمام الحمرية اللي يلعب في المركز، يلعب هو في المركز التاسع وعنده 32 نقطة، وأيضا عنده فترة مميزة بعد ما حقق الفوز في 4 مباريات متتالية. العروبة اللي هو في المركز الثالث وعنده 47 نقطة بعد انتصار الثمين على دبل حصن بهدف دون رد في الجولة الماضية، يتمنى العودة بالنقاط الثلاث من رأس الخيمة لما يحل ضيف على نادي الإمارات اللي في المركز الثامن عنده 36 نقطة، وأيضا نادي الإمارات يسعى لتعويض خسارته أمام العربي. الذيد في المركز الخامس 47 نقطة بعد من حقه أن يتمسك بحظوظه في سباق الصعود لما يحل ضيف على الفجيرة اللي في المركز السابع برصيد 37 نقطة، وهي مواجهة ما تقبل أي خسارة جديدة لأي من الفريقين، بينما دبل الحصن ورصيد 46 نقطة في المركز السادس يتمنى استعادة توازنه لما يلاقي الاتفاق صاحب المركز الثاني عشر وعنده 19 نقطة. بعيدا باخذك شوية بعيدا عن صراع الصعود، المنافسة أيضا في القاع تشتد، إنه منو يهرب

الأخير في الدوري برصيد 17 نقطة، راح يستضيف سيتي اللي عنده 22 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما راح يلتقي كذلك غلف يونايتد اللي في المركز العاشر وعنده 22 نقطة مع مصفوط الثالث عشر برصيد 18 نقطة. طبعا مستمعينا الكرام، أنا أقول لكم الكلام هذا وأعطيكم النقاط وأشرح لكم إياه، لأن خلاص وصلنا الموسم الرياضي الكروي بدأ في الاتجاه إلى المحطة الأخيرة، وكل الفرق الآن تعد العدة. بعض الفرق بدأت الآن بالاستعداد للموسم القادم، وبعض الفرق مثل ما شفتوا أنتوا تحاول التمسك حتى ببصيص الأمل للبقاء في الدوري. بأخذكم الآن عربيا، في عندي بعض الأخبار العربية. هو خبر بصراحة يعني ما كنا نتمنى أن يغيب لاعبين كبار عن نهايات كأس العالم، ولكن كشف الأمير علي بن حسين، علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، يوم الخميس عن عدم مشاركة نجمي المنتخب الأردني يزن النعيمات وأدهم القريشي في مونديال 2026 والسبب الإصابة. الأمير علي كتب في تغريدة على منصة إكس: تابعنا بكل تقدير الجهود الكبيرة التي بذلها أبناؤنا يزن النعيمات وأدهم القريشي خلال رحلة العلاج والتأهل على امتداد الأشهر الماضية ورغبتهم الصادقة في اللحاق بالنشامة في كأس العالم، إلا أن الإصابة حرمتهم هذه المرة. وأضاف سمو الأمير: كل الأمنيات لهم بالشفاء التام والعودة أقوى لتمثيل الأردن في كأس آسيا. النشامة دائما على قدر الحلم والمسؤولية، وكلنا ثقة بقدرتهم على تشريف الأردن في كأس العالم. يغيب نعيمات والقريشي عن منتخب الأردن منذ أواخر العام الماضي بعد إصابتهم بقطع في الرباط الصليبي خلال المشاركة في كأس العرب واللي كانت في العاصمة القطرية الدوحة، وأجرى كلاهما عملية جراحية في مستشفى سبيتر. وأصيب نعيمات مهاجم العربي القطري اللي سجل بقميص النشامة 26 هدف في 70 مباراة أمام العراق في الدور ربع النهائي، وكنا نتذكر هذه المباراة، بينما أصيب القريشي أمام المغرب في المباراة النهائية. وأسهم من عماته القريشي في تأهل الأردن للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم اللي راح تلعب في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ويلتقي المنتخب الأردني في الدور الأول مع النمسا والجزائر والأرجنتين في المجموعة العاشرة. إلى محمد صلاح الأسطورة العربية المصري، تكلم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وفي تصريحات له قال إنه يرغب في أن يتذكر اللاعبون والجماهير بصورة طيبة بعد رحيله عن الفريق نهاية الموسم الحالي. وبعد 9 أعوام قضاها صلاح مع ليفربول منذ انضمامه في صيف 2017 من روما، راح يغادر النجم المصري ملعب أنفيلد بنهاية هذا الموسم، وهذا ما أعلن عنه في وقت سابق الشهر الماضي. نجم ليفربول تكلم وقال طبعا بالرغم أو تحدث أنه شارك في أنجح فترة للفريق في القرن 21، وعن اللي تركه في النادي وعن أشياء اللي يرغب في أن يتذكر فيها الجماهير واللاعبين بعد رحيله من الفريق. تكلم صلاح وقال في مقابلة مع برنامج سوبر سبورت على اليوتيوب: أتمنى أن يتذكرني اللاعبون دائما بأنني كنت عون لهم دائما، وكنت دائما ملتزما تجاه النادي، وكنت أول من يأتي وربما آخر من يرحل، وأردت دائما أن أكون مثالا يحتذى به للاعبين ومساعدتهم حينما يحتاجونني، لأن ذلك مهم للغاية بالنسبة لي، ولقد منحني هذا النادي كل شيء، وهذا ما أرغب في أن تتذكره الجماهير. لا أريد أن يقولوا لقد كان لاعبا كسولا، إنهم يعلمون أن هذا النادي كان حياتي بأسرها، لذلك أريد أن يتذكروا أنني منحت هذا النادي كل شيء.
محمد صلاح لن ينساك عشاق ليفربول، ولن ينساك عشاق الكرة الإنجليزية وعشاق الكرة العربية والعالمية، لأنك

0: أثبت بأنك لاعب فذ ومن نوعية خاصة. وأتمنى أنك فرضت نفسك على الإعلام العالمي والعربي، وسيتذكرك حتى خصومك في كل المجالات. نروح عربيا مع الزمالك اللي يغازل حلم الثنائية وراح يلعب مع اتحاد العاصمة الجزائرية الطامع الأفضلية مبكرة يوم على ملعبه، ملعب 5 يوليو. المباراة راح تكون يوم السبت، ويسعدني أن يكون معاي للحديث عن الزمالك وحلم الثنائية الزميل المحلل الرياضي مصطفى محمد. أسعد الله مساك مصطفى.
1: يا مساء الورد أستاذ جلال، تحياتي ليك والمستمع الفجيرة FM.
0: كيف صحتك يا باشا؟
1: الحمد لله كله تمام.
0: اللهم لك الحمد. أستاذ مصطفى، بداية خلني أتكلم معاك حلم أو من واجب جماهير الزمالك أن نعطيها حقها في ما يبذل من قبل إدارة نادي الزمالك ولاعبيه، وأعتقد وتوافق هل أنك توافقني وأعتقد أنك أنت توافقني الرأي بأن ما يمر به الزمالك من ضغوطات وأحمال وظروف ثقيل جدا، خاصة إذا علمنا أن الفيفا أوقف القيد لنادي الزمالك للمرة 16، وأمام الآن بطولتين الكونفدرالية والصراع على الدوري. كيف تشوف ما مشاكل إدارة الزمالك وفرص وحظوظ هذا النادي الصرح الكبير المصري في كرة القدم ومختلف الرياضات في الحفاظ أو مغازلة الحلمين هذيل؟
1: بتفق معك يا أستاذ جلال بأن بطل هذا الكيان الجميل العريق نادي الزمالك هو جمهوره. وفي الظروف الصعبة اللي بيمر بيها، وما أعتقدش أن الزمالك ولا أي نادي في المنطقة العربية ممكن يكون مر بهذه الظروف عبر طريقه، ورغم ذلك تجد أن الرقم واحد يعني توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم جمهور نادي الزمالك الداعم الدائم للفريق في أصعب الظروف، وما فيش أصعب من اللي بيمر بيه. ده لابد ان احنا نشير عليه ونؤكد عليه، وخاصة ان الزمالك يعني القطب الثاني لكرة القدم المصرية، كان وما زال رغم الظروف الصعبة دي نادي له شعبية في جميع انحاء الوطن العربي وفي افريقيا، نادي منذ نشأته هو بطل، اول فريق فاز بالكاس، عنده جماهير بالملايين في مصر.
0: صحيح.
1: واستطاع ان هو يعني على مدار اكتر من قرن من الزمن أن يتواجد كمنافس رئيسي لفريق عملاق زي النادي الأهلي. ما فيش شك أن لابد أن احنا نؤكد على هذه الحقيقة أن جمهور

0: طبعا هيكون في تاثيرات كبيره للحاله الذهنيه، والزمالك بيمتلك بعض اللعيبه الخبرات ما فيش كلام، هيكون العامل البدني له دور كبير جدا. تهيئه الاجواء للفريق لانه هيلعب النهارده السبت زي ما انت بتقول، وبعدين يلعب الاربع في الدوري ويكون راجع من الجزائر. لا الموضوع الموضوع يحتاج الى عمل كبير جدا ويحتاج الى تركيز كبير جدا، وفي الاخر هو طبعا كل شيء نصيب. انا شايف ان الموقف صعب، الموقف صعب في البطولتين، يمكن الدوري اقرب شويه لان الزمالك يحتاج الى نقطه واحده للفوز بالدوري، اما في الكونفدراليه هو بيلعب فريق قوي، فريق متمرس، ده ليس تقليلا من الزمالك، وفريق لديه افضليه في السكواد وفي الظروف اللي بيمر بيها ايضا، وفي الضغوط اقل من الزمالك. فانا اتمنى طبعا كمصري ان الزمالك يحقق الكاس الكونفدراليه، اما الدوري ما زال في الملعب لثلاث فرق، الاهلي وبيراميدز ايضا لهم حظوظ، وسواء فاز به الزمالك فهو يستحقه، لكن بالنسبه للكونفدراليه على المستوى الشخصي اكيد اتمنى فوز الزمالك، لكن الموضوع ليس سهلا فنيا. طيب انا بتكلم،
1: طيب اذا بنتكلم عن مشاكل الزمالك اللي تكلمنا عنها، تعتقد استاذ مصطفى ان الفوز بالبطولتين والعائد المادي ممكن انه يحل الكثير او جزء من هذه المشاكل؟
0: اكيد انت تقصد ان التوفر الاموال.
1: نعم، يعني الزمالك، الزمالك الان يعني حسب ما تم الاعلان عنه فوق 6 ملايين دولار مش جنيه.
0: كل دولار هيفرق مع الزمالك ومع اي نادي، ودي مداخيل مهمه جدا وهيساهم طبعا في حل هذه الازمه الى حد كبير. والزمالك طبعا لانه نادي كبير وبيلعب على البطولات وبيشتري صفقات ولاعيبه بتروح ولاعيبه بتيجي، فالميزانيه بتاعته ميزانيه كبيره، وبالتالي صحيح. ايضا مشاكله الماليه اكيد هتكون كبيره طالما ما فيش موارد ثابته، وبالتالي لا طبعا مهم جدا الفوز بالدوري والكونفدراليه، هيمنحهم مبالغ كبيره جدا هتساعد طبعا في حل الازمه، لكن دي كلها حلول في رايي هي حلول مؤقته. صحيح. لان الزمالك نادي كبير لوجستيا، يمتلك امكانيات لا تقل عن النادي الاهلي، بل عايز اقول لك انها تزيد من الناحيه اللوجستيه والامكانيات الاستثماريه اللي ممكن يستخدمها تدر عليه مداخيل ممتازه جدا. مساله الاستدامه امر مهم، لابد على المجلس الاداره اللي موجود حاليا ان يجد افكار مهمه خارج الصندوق تجعل من الزمالك قادر على الاعتماد على نفسه. ثم الحاجه الثانيه، ملف كره القدم واللي تسبب في هذه المشكلات ما يكونش فيه تراكم للاخطاء بهذا الشكل، لان للاسف الطريقه اللي بيتم انتخاب بها اعضاء مجالس الادارات في الانديه العربيه او حتى بالتعيين بتجعلنا مش قادرين نمسك او مش قادرين نحاسب، لان صحيح. اداه المحاسبه هنا هو 4 سنوات وبيمشي وسايب لي تركه ثقيله، طب مين هيحاسبه على هذه الاخطاء وهذه القرارات؟
1: صحيح. طيب استاذ مصطفى خليني اخذك لنقطه ثانيه وهي مهمه، وهي تمس النقطه هذه تمس كل انديتنا والأندية الكبيرة بالذات، غرفة الملابس. يمكن اللي أعاد طرح هذا الموضوع في الفترة الحالية هي ما حدث في نادي كبير وعريق مثل ريال مدريد، والعراق داخل غرفة الملابس ما بين لاعبين كبار فالفيردي وتشوانمي، يعني هذا العراق أعاد لنا موضوع دائما يتصدر المشهد الإعلامي، تصدر قبل في أمام مع برشلونة، تصدر مع فرق محليا أو عالميا أيضا في الأهلي المصري، في الزمالك، في المملكة العربية السعودية. كيف أنت تشوف القصة هذه، وكيف علميا أو فنيا من خبرتك ممكن السيطرة وتجنب مثل هذه المشاكل؟ يعني إذا في نادي كبير مثل ريال مدريد وصلت العملية لمستشفى وإصابات وغرامات كبيرة وصلت إلى 1,000,000 يورو.
0: أنا بشكرك جدا يا أستاذ جلال إن أنت حتى بتطرح هذا الموضوع اللي هو موضوع نادي ريال مدريد وهو نادي أوروبي إسباني عالمي، بتطرحه من زاوية بتربطها بفكرة الإدارة وليس لأن أنت عارف يمكن أنا عندي موقف شخصي، أنا يعني لست من المؤيدين أن يكون هناك جمهور عربي من شبابنا وولادنا العرب في كل الدول العربية من المغرب إلى عمان أن يكونوا بيشجعوا أندية أوروبية أكثر من أنديتهم المحلية، حتى وإن يعني قعدنا نتكلم من هنا للصبح عن الفوارق في متعة كرة القدم وغيره. أنا مسألة الانتماء للأندية الأوروبية أنا عندي تحفظ كبير عليها وما بحبش

0: نتكلم عن الأندية أنا لست أسبانيا ولا إيطاليا ولا إنجليزيا كي أتحدث باللغة المشجع.
1: أنت مصري ونفتخر بك.
0: الله يبارك فيك أخويا جلال. فالفكرة يعني اللي أنا أقصدها عشان ما نروحش بعيد، أنا بس بربط برضو أنا مبسوط ليه؟ لأنك بتربط، هي الكرة إحنا بنعيش في العولمة، ما يحدث في أقصى جزيرة في اليابان يؤثر هنا على الإمارات وعلى مصر وعلى كل الدول، وبالتالي إحنا محتاجين نتعلم ونستفيد. مشكلة ريال مدريد اللي بتحصل النهاردة هي زي ما أنت قلت بالضبط ممكن تتكرر مع أي نادي، لأن السيستم اللي ماشي في الكرة في العالم تقريبا واحد. صحيح إحنا بعيد شوية عن الاحترافية لكن تقريبا واحد، فما بالك لما ناخد نادي زي ريال مدريد هو النموذج الأول في الاحترافية والإمكانيات المادية، وهو يعني شاء من شاء، يعني هو في النهاية أنت بتتكلم عن أكبر نادي في العالم.
1: صحيح.
0: يعني كرة القدم أكبر نادي في السنوات الأخيرة، وممكن تاريخيا نقدر نعتبره ريال مدريد بفوزه بدور الأبطال المرات يعني ضعف أي نادي آخر. نادي هو عبارة عن زي ما نسميها كده باللهجة المصرية فاترينا للعرض، أنا بعتبره يعني زي هوليود كده في السينما الأمريكية. لأنه نادي فكرة حتى إدارته مش زي باقي الأندية، بمعنى أنه هو زي ما قلت لك الجلال ده نادي بيجيب أفضل اللاعبين في العالم، وإسبانيا يعني محظوظة بوجود ريال مدريد وبرشلونة اللي نقلوها نقلة كبيرة جدا في صناعة كرة القدم، وأصبحوا بيدخلوا مداخيل لدولتهم بشكل كبير، وده كان حاصل في فترة من الفترات للأهلي والزمالك الهلال والنصر في السعودية، بنشوف فينا أيضا في الإمارات العين والشرقة أو العين والوحدة أو شباب الأهلي. دي أندية بتساهم في الصورة الإيجابية الذهنية لدولهم، وبالتالي الحديث عن هذا النادي أمر مهم نقدر نربطه بالوضع الحالي. ما يحدث في ريال مدريد طبعا شيء مؤسف جدا، لكنه جلال طبيعي ومنطقي وكان له مقدمات. وهو نفس فلورنتينو بيريز رئيس النادي صاحب الإنجازات الكبيرة ورجل الأعمال والاقتصاد البارع اللي قدر ينقل ريال مدريد نقلة يعني قفزة وثبة كبيرة جدا في مسألة الماليات ويجعله من أغنى الأندية في العالم وأكثرهم نجاحا، هو نفسه هذا الشخص اللي استمراره في المنصب لسنوات زيادة عن اللزوم وصلت النادي لهذا الشكل اللي احنا شايفينه، سواء في اختياراته المدربين اختياراته اللاعبين بشكل خاطئ، واللي عايز اربطها بحصل بالضبط ده في النادي الأهلي بالضبط في مصر لما كدس النجوم وركز على فكرة شراء النجوم،
1: صح،
0: فقرب غرفة الملابس، علاقات اللاعبين ببعضهم، علاقاتهم بالمدرب، تغيير المدربين بشكل مستمر.

0: فريق هو النجم. صحيح ريال مدريد طول الوقت كان النجوم فيه مهمين، لكن النادي هو الأساس. يعني المسائل دي كلها جلال أكيد كان لها دور، كشف عنها الغطاء المضاربات أو الخناقات أو العراك اللي يحصل داخل غرفة الملابس، اللي أنا بشوف إنه هو ممكن يكون فايدة ريال مدريد لإعادة ضبط المنظومة.
1: تتوقع أن يتم ضبط المنظومة قريبا، خاصة في مباراة قادمة أمام الغريم التقليدي برشلونة في الدوري؟
0: لا انسى الموسم ده جلال، وهو خسر آخر أربع دربيات أو آخر أربعة كلاسيكو.
1: لا عفوا، أنا مش قصدي عن
0: الخامس.
1: لا أنا مش عشان الدربيات، أقصد النفوس تصفى.
0: لا صعب، انسى هذا الموسم، هذه المنظومة تحتاج إلى إعادة فورمات زي ما احنا بنقول، لابد من قرارات كبيرة، لابد من نجوم كبار يمشوا من الفريق. يعني أنا مش هسمي بالاسم، هقول يا إما فينيسيوس جونيور يمشي أو كيليان مبابي يمشي، لأن دي كانت أزمة كبيرة بقالها سنتين الموسم الثاني على التوالي بدون ألقاب. وشفنا أصلا عملية استقطاب مبابي وما دار حولها على مدار سنوات، استقطابه من باريس سان جيرمان، وبعدين من أول ما جه هو كان جاي عشان دوري الأبطال، مش عارف يكسب دوري الأبطال، مش بس دوري الأبطال ده ما خدوش ولا بطولة غير كان في بداية وجوده كان السوبر الأوروبي حتى قبل هو ما يلعب. وبالتالي لا، النادي في موقف صعب، يحتاج لقرارات كبيرة، يحتاج لتغيير كل هذه المنظومة، يحتاج لمين جلال؟ يحتاج لمدرب كبير بكامل الصلاحيات، وتبتعد الإدارة وتروح تشوف المشاكل الكبيرة اللي هي تسببت فيها سواء مع الإعلام، لأن الإعلام أيضا في إسبانيا وفي معظم الدول يعني الإعلام الرياضي يعني في حالة كده يعني بيأثر سلبيا، وأحيانا بيكون هناك هجمات أو موجات إعلامية موجهة من أجل الابتزاز المالي، وأنا بقولها بمنتهى الصراحة هو لأن هي كلها شبكة مرتبطة ببعض، يعني الممولين والرعاة بيكون مهمهم مسألة إن هم يكونوا مرتبطين بالأندية المؤسسات الصحفية والإعلامية. طيب. يعني لكن ده لا يعني إن الإعلام هو اللي وقع ريال مدريد، ريال مدريد كان يسقط بالتدريج على مدار سنوات والله، والآن أصبحت الدنيا واضحة.
1: مصطفى، أعتقد أنا من أيام تشابي ألونسو تصريحه المشهور يعني أتعامل مع أطفال، أعتقد أن من هذيك الفترة والمشاكل بدت، يعني هي قدوم من بابي، وأعتقد أن الآن يعني صار فترة الجماهير المدريدية تطالب بفسخ عقده أو أن اللاعب خلاص يتم إعارته أو مغادرته. فمثل ما تفضلت أنت مثل من بداية قدوم مبابي والمشاكل جاهزة.
0: برافو عليك، وكمان موضوع ألونسو اللي أنت قلته ده كان أيضا أمر كاشف جدا، لأن ده مدرب كبير جاي من ليفركوزن مقدم موسم استثنائي، حالة جديدة في الكورة.
1: صحيح.
0: وإيه هو أصلا لعب قبل كده ولعب سابق في ريال مدريد واسم كبير في مجال التدريب وفي الكورة عموما، كان لابد أنت لما تجيبه تديله كامل الصلاحيات، وهو كان عنده مشروع، لكن الإدارة زي ما قلت لك فكرة أنهم يتعاملون مع هذا الفريق وهذا النادي بحالة كده بعيدة شوية عن الكورة، داخل فيها الاقتصاد، داخل فيها فكرة النجوم، داخل فيها صورة النادي، المداخيل اللي بتدخله، طريقة اللعب كمان أحيانا ممكن يكون فيها تدخل، لأن في النهاية أي مدرب عايز يفرض نفسه.
1: صحيح.
0: الفشل مع ألونسو كان مؤشر مهم جدا أن النادي يعني يرجع إلى الخلف ويحتاج إلى إعادة ضبط المنظومة. أنا بقول مرة تانية، هل بيريز نفسه هو اللي يقدر يقوم بده؟ انا بشوف ان ده امر طيب. صعب شويه، لكن انه يرجع جلال، لانك انت بدات سؤالك بتقول لي لا ده ريال مدريد يا جلال نادي كبير.
1: طيب.
0: حتى لو غاب سنه او اثنين او ثلاثه هو يعني اكيد يرجع.
1: طيب خليني اسالك السؤال اللي تكلمت عليه انت اخذ من اجابتك اللي هي ضبط الفريق، في كلام الان عن قد يعود مورينيو او انه يقترب من تدريب ريال مدريد، هل تعتقد بان مورينيو يعتبر أحد الحلول المناسبة لإعادة ضبط غرفة الملابس والسيطرة على الفريق؟
0: طبعا يقدر، مورينيو واحد من أبرز المدربين في تاريخ الكرة وله تجربة سابقة مع ريال مدريد، لكن هينجح بإيه بقى علشان أختصر معاك؟ بشروط، وهو وضع شروط، وأنا أعتقد حتى تم تناول جزء منها في الإعلام لما تكلموا عن إن في 10 شروط وضعهم، يبدو صحيح إن فيها نوع من يعني ريال مدريد ما يحبش التعامل بهذه الطريقة، يقول لك أنا لما أشاور على أي مدرب يتمنى أن يدرب الفريق.
1: صحيح.
0: لكن مورينيو علشان ينجح لابد أن يتمسك بهذه الشروط، وريال مدريد كي يكون مقتنع فعلا بأنه هو عايز، عشان يعني نقيس مدى قناعتهم أنهم عايزين يغيروا هذا الفكر اللي حاصل ويعيدوا تاني الفريق ل

0: الأوضاع الطبيعية لابد أن هم يوافقوا على شروط أي مدرب، مش شرط مورينيو، لابد أن هو يكون رقم واحد. مورينيو شخصية قوية طبعا ويقدر ينتشل ريال مدريد ويعيده مرة أخرى.
1: الزميل مصطفى محمد، دائما ما أستمتع ونستمتع بحديثك الراقي وتحليلاتك الواقعية والرائعة جدا، كل الشكر لك، تشرفنا بتواجدك معنا في إكسترا تايم.
0: أنا اللي بتشرف بك أخويا جلال، وبشكرك وسعيد جدا بالتواجد معك ومع مستمعي الفجيرة.
1: الله يحفظك. مستمعينا الكرام، خلونا نرجع لأخبارنا العربية. احنا مع زميلنا مصطفى شطحنا شوية وخذنا، لأن فعلا الحديث معاه جدا رائع. توج الحسين إربد بطلا لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي بعد ما فاز على الفيصلي 1-0 في مباراة الختامية كان فيها الندية والإثارة حتى آخر الدقائق بوجود حضور جماهيري كبير. الحسين إربد رفع رصيده 62 نقطة وتربع على صدارة الدوري في ختام الجولة 27 والأخيرة، بينما بقي رصيد الفيصلي عند 56 نقطة في المركز الثاني. حقق الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه بعدما فاز يوم الجمعة على الخلود في المباراة النهائية 2-1 أمام 56 ألف متفرج. وتوج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين بالكأس عقب صافرة النهاية، وتسلم لاعب الخلود جائزة المركز الثاني البالغ 5 ملايين ريال، فيما حصل البطل على 10 ملايين ريال. الهلال بعد ما فاز في كأس خادم الحرمين راح يكون ملعب الأول من بارك مسرح للقمة المرتقبة ما بين صاحب الأرض النصر وضيفه الهلال في الجولة 32 في الدوري السعودي للمحترفين يوم الثلاثاء القادم، وهذه الجولة راح تنطلق يوم السبت. الديربي هذا أهميته الكبيرة جاية من وين؟ لأنه راح يحسم شكل صدارة الترتيب ويرسم ملامح البطل قبل أمتار قليلة من نهاية الموسم. النصر راح يدخل المباراة بفوز متسلح بالفوز الكبير على فريق الشباب 4-2 وعزز صدارته ووصل ل 82 نقطة، والفرق ما بينه وما بين الهلال اللي في المركز الثاني 5 نقاط. وسبب طبعا مرتاح أكثر من الهلال لأنه لاعب مباراة أقل. ليش؟ لأن الهلال لعب مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الخلود أمس. طبعا هذا راح يخلي النصر أو في حال النصر في حال فوزه راح يكون بانتظار التتويج فقط، بينما إذا فاز الهلال على النصر راح

الأمور هذه كلها راح تكون انقلبت في آخر جولتين، وراح تشتد المنافسة على صدارة الدوري، وكل واحد راح ينتظر تعثر الفريق الآخر لأنه يحسم الدوري في آخر خطوات. جيسوس حاول إراحة بعض عناصر المهمة في النصر في مباراته مع الشباب مثل البرازيلي أنجيلو والفرنسي كينجلسي كومان، لكن استفاد من تألق الثنائي جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو. المباراة راح يكون فيها ثأر بالنسبة للنصر وجيسوس أمام فريقه السابق بعد ما فاز الهلال عليهم في الدور الأول 3-1. وطبعا هذه تعتبر سلسلة سلبية لرونالدو وربعه، ويتمنون أنهم يردوا الدين. هل يفعلها الهلال أم النصر؟ لن يرضى أن يتخلف في ملعبه وما بين جماهيره. كل هذا راح نشوفه في الأيام القليلة القادمة. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجكم الرياضي إكسترا تايم عبر أثير إذاعة الفجيرة FM. أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم ما يليق بمسامعكم الكريمة، ووفقت في هذه الحلقة لتقديم أخبار ومعلومات رياضية تفيدكم. وأتمنى إن شاء الله أني ألتقيكم، أنا أخوكم جلال الحرباوي وزميلي مخرج الحلقة مبارك سيد أحمد، يوم الثلاثاء القادم. حتى ذلك الحين نتمنى منكم الدعاء لنا بظهر الغيب، ولا تنسونا من الدعاء بظهر الغيب، ونتمنى لكم أسعد الأوقات. دمتم بألف خير، في أمان الله.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مغندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
9: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
8: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
9: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
8: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
9: ونقاشات تهم العائلة،
8: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الأثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
10: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطع

0: في ساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة FM.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
1: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.

0: يعزف على أوتار القلب،
1: عيون القلب
0: تذهب بنا إليهم.
2: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
3: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM. نوستالجيا مع أنس.
0: كيفك قال عم بيقولوا صار عندك أولاد، أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد. سنوات طويلة من الإبداع الفني الذي قدمته جارة القمر لعشاقها، ألحان وكلمات آل الرحباني كانت تسرق اهتمام عشاق الرائعة فيروز، وكان أحداها الأغنية التي صارت واحدة من أهم ما تغنت به فيروز على مدار مسيرتها الغنائية، وأهم ما لحن وكتب الموسيقار زياد الرحباني، وهي أغنية كيفك أنت. لما لها من أحساس مس قلب كل عاشق ذاق طعم الفراق. تحكي الكلمات قصة مؤلفها زياد الرحباني ابن الست فيروز مع والدته، بعد أن اعتقد كثر ممن سمعوها أنها تجسد حالة حبيبة تغني لحبيبها السابق وتسأله عما إذا كان تزوج بعدما هجرها. لكن للأغنية قصة أخرى كان قد كشف عنها زياد الرحباني بنفسه.
4: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون.
5: لا خلص، أنا مش كله لأنه في شباب عاملها.

0: بدنا نسجل
1: يلا كله موجود.
2: وقال إن حكايتها ترجع إلى هجره لبنان ليتزوج بحبيبته دلال كرم، والتي أنجب منها لاحقا نجله عاصي الرحباني. قال زياد أنه سافر ليلحق بحبه، ولم يكن قد أبلغ أحدا بموعد العودة، لكن ما حدث أنه كان برفقة صديقه في لبنان الذي عاد إليه فجأة، فقابل فيروز.
3: كنت رايح أتجوز أنا، يعني سافرت لحقت دلال كرم، رحت ورجعت أنا دلال على الوطن، وفجأة من موجودين بمحل عند صديق اسمه جوزيف حرب وبيته، مثل أفلام السينما راكد بالزروب هذا، لبت بحدا طلعت لي جاي على البنين،
2: والتي باغتته بسؤالها كيفك أنت، واستطردت بسؤال آخر حيث سألته عم بيقولوا صار عندك أولاد، أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد، لأنها لم تكن تعرف أنه قد عاد إلى لبنان مجددا.
1: ايه في رفران نصه بعدين دقة. ايه طيب يلا امسي مش نورمالة
0: في فرق لأنه الكاسات أبطأ.

0: بس وين الموسيقى؟ انا عم بقول كده الوقت
1: في موسيقى وشريط الكاسات بحفظ
2: وهلا شفتها
0: بيعطي صدى
2: كيفك انت ملت.
3: قال الرحباني أنه كتب كلمات الأغنية من وحي حديثه مع أمه وعرضها عليها. وفي كواليس الأغنية التي استمرت مرحلة التحضير لها 4 سنوات، حيث ترددت السيدة فيروز كثيراً قبل أن تغنيها، وفي يوم ذهب زياد إلى زيارتها في منزلها ومعه شريط يحمل الأغنية بصوته، وطلب منها أن تستمع لها، فقالت عندما تأتي الكهرباء، ولكن زياد أصر على أن تسمعها في وجوده حتى يوضح لها الكلمات، لأن صوته أحياناً يكون غير واضح.

0: وكان يحمل معه جهاز تسجيل بالبطارية.
1: بس ليلى إذا ما في شيء مش مفهوم لأنه بصوتي كل مرة بتقولي لي مش عم بفهم شيء كيف بدي أحفظه، يعني بتحس إنه بدي أنعم بشيء بس إلا بدي ضل مع الشريط. قلت لي شو في شو بتقول؟ قلت لها ما قلت لي ما فيش كهرباء، قلت لها ما جايب أنا مكنة معي بالبطارية.
0: استمعت فيروز للأغنية وظلت صامتة.
1: حطينا كم شمعة سمعتها بس صمت، يعني عرفت إنه عجبها شيء فيها، لأنه إذا ما عجبها دغري بتقول. إيه قلت لي هاي دي شو بدنا نعمل فيها؟ قلت لها شو بدنا نعمل؟ بدنا نغنيها إذا أمكن. قلت لي هيك بهالكلام؟ قلت لها إيه بهالكلام، شو بقول كلام.
0: واقترح أن تعيد الاستماع لها جيدا وأن تأخذ وقتا كافيا للتفكير قبل أن تقرر. وتعجبت فيروز من الكلمات، خصوصا من لا أنت، فترك لها زياد الأغنية لتسمعها وتقرر، لكنها أخذت 4 سنوات حتى وافقت على غنائها.
2: هاي الطبقة المزبوطة.
3: كيفك؟ هلا مثل ما كنت عبور؟
2: مثل ما إيه، بس إنه افترض رح يتغير في مقطع تاني كلام، اعتبري الكلام خالص.
3: كان الصوت غير شيء هلا بيطلعوا، هلا رح جرب.
0: وفي عام 1991 أصدرت فيروز ألبوماً غنائياً يحمل اسم الأغنية كيفك أنت. ورغم حالة الجدل التي صحبتها خصوصاً حول عبارة من لا أنت، حققت الأغنية أعلى المبيعات عند صدورها وما زالت تتصدر القوائم الغنائية.
1: كانت السنة نفسها اللي نزلت فيها كانت الأكثر مبيعاً من الأسطوانة.

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: ماجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
0: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
5: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
0: بعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
9: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
8: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
9: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
8: دراسات وأحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
9: ونقاشات تهم العائلة.
8: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
10: كل المطلوب منك
11: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
12: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
13: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
14: اختياراتي
13: وكل جديد بالفن والعالم.
15: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور.
13: وشي من كل شي.
16: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
13: ايه معنا رح بتغير مود.
17: كل ما حد يقولي جملة تضايقني انجح.
13: وانت عم تسمع ماجازين
9: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لـ9 المساء على الفجيرة FM.

السهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني

وحشتني وعليكم وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا حبيبي وحشتني وعليكم وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وحشتني.

اللهفة والحنين والسهد للعذاب تعرف دلوقتي مين حياتي بقوا صحابي.

عارف دلوقتي مين حياتي بقى صحابي اللهفة والحنين والسهدول العسل.

السهر كده هو برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي بحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر.

0: الفجيرة اف ام. تيك تايم على الفجيرة اف ام.
1: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي، مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن AI لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
0: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: ملح الليمون. يعتبر حمض الستريك والمتواجد في ملح الليمون هو حمض عضوي ومكون طبيعي للعديد من الفواكه والعصائر الطبيعية، ومن مسمياته ملح الليمون أو حمض الليمون أو حمض مصادر ملح الليمون. يتوفر بشكل طبيعي في الفواكه الحمضية مثل الليمون، البرتقال، اليوسفي والجريب فروت. يتم استخدام حمض الستريك في إعداد الطعام، ويتم إضافته في مكملات الغذاء، حيث تستخدم المكملات الغذائية والصيدلانية ما يقدر ب20% من حمض الستريك المصنع. منتجات التنظيف واللي تستخدم 10% من حمض الستريك المصنع، كما يستخدم كمادة حافظة في المشروبات الغازية والحلويات والمنتجات الغذائية. تستخدم الأطعمة والمشروبات ما يقدر ب70% من حمض الستريك المصنع، ويستخدم أيضاً كمطهر ضد البكتيريا والفيروسات. يستخدم كمادة حافظة في صناعة المنتجات الدوائية، ويدخل كمنتج ثانوي في تصنيع الجبن والخميرة والخبز. تساعد مادة حمض الستريك المتواجد في ملح الليمون في القضاء على البكتيريا الضارة والتهابات الجلد، واللي يمكن أن تكون شائعة عند كبار السن والمدخنين ومرضى داء السكري. كما يمكن استخدامه للوقاية من النقرس إذا ما تم خلطه مع سترات الصوديوم. تعمل مضادات الأكسدة والمشتقة من حمض الستريك على حفظ الطعام وإبقائه صالح للاستخدام لفترة زمنية أطول. فعلى سبيل المثال، إذا رشينا بعض عصير الليمون فوق التفاح أو الموز، فإن هذا يساعد على منع تحولها إلى اللون البني. كما أن تناول الكثير من مضادات الأكسدة يساعد في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من أمراض السرطان. أوضحت الدراسات بأن حمض الستريك يعتبر عامل قلوي يعمل على إعادة استقرار البيئة الحمضية، واللي غالباً ما تسببها الكثير من الأطعمة المصنعة، مما يمكن جسمك على العمل بكفاءة أكبر. ونظراً لأن حمض الستريك هو عامل قلوي، فإنه يساعد أيضاً في الوقاية من أنواع معينة من حصوات الكلى، حيث يمنع تكوينها ويعمل على تكسير الأحجار الصغيرة واللي قد تكون بدأت تتشكل في الكلى. وتوصلت إحدى الدراسات بأن استخدام حمض الستريك يساعد على تقليل دهون المخ والالتهابات وتليف الكبد وتفتت الحمض النووي. يساعد حمض الستريك على تفتيح البشرة وإعادة نضارتها، ويعالج حب الشباب، ويساعد على تفتيح المسام والحد من ظهور تجاعيد البشرة. إلا أن الأكثر من تناول ملح الليمون أيضاً له أضرار صحية.

0: عضلات، تغير المزاج وحدوث تغير في سرعة ضربات القلب، آلام شديدة في المعدة والغثيان. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
3: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتأينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، في الدرور السابقة منذ حوالي شهر دخل علينا الصيف الذي امتاز بالحرارة وبعض الأمطار الصيفية، وفي هذا الدر، الدر 70 الذي يبدأ في 7 مايو وتنتهي في 16 من نفس الشهر، وحقيقة يسمى هذا الدر در التباشير، الذي فيه يستبشر المزارعين بأول ثمار النخيل، خاصة نخل المغال والصلاني والخاطري، وتستمر الحرارة في الارتفاع خاصة في المناطق الجبلية مع هبوب الرياح الغربية الجافة، كما تظهر حقيقة في هذا الدر بعض الغيوم مصحوبة برق ورعد، وتؤدي إلى هطول أمطار فجائية على بعض المناطق. وفي هذا الدر تغيب الثرية ومدتها 40 يوما، وتبدأ مياه الآبار بالجفاف، كما تحتاج الأشجار في هذا الدر لكميات كبيرة من المياه نتيجة جفاف التربة. وفي هذا الدر يبدأ المزارعون بجني ثمار اليح والبطيخ الأحمر وكذلك البطيخ الأصفر، وهما من أفضل حقيقة أنواع الثمار الصيفية التي تشتهر بها المنطقة. كنا معكم في در 70، إلى أن نلتقيكم في الدر 60 خلال الفترة القادمة، نستودعكم الله ومع السلامة.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: 92.6. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
2: هناك أخطاء كثيرة شائعة يقع فيها كثيرون من حيث عدم الاهتمام بالطرق الصحيحة لحركة وضعية أجسامهم عند النوم والجلوس والقيام والمشي والوقوف، وتكون النتيجة شكوى من ألم الظهر. بعدها تبدأ رحلة العلاج بين العقاقير الدوائية والعلاج الطبيعي، وقد يصل الأمر إلى ضرورة إجراء عملية جراحية. وأفضل طريقة لمنع إصابات الظهر وتخفيف أوجاع أسفل الظهر هي معرفة الحركات الصحيحة وتطبيقها. أكدت دراسات عديدة أن ممارسة التمارين الرياضية هي الوسيلة الأفضل للتخلص من الأوجاع في المنطقة السفلى من الظهر. هنالك أدلة قوية تؤكد أن كثرة التمارين والحركة لها تأثير مهم في التخفيف من الآلام في المنطقة السفلية من الظهر. والوسائل التي يلجأ إليها البعض مثل ارتداء أحزمة أو انتعال أحذية لا يبدو بأنها تعطي النتيجة المرجوة، وهناك تجارب أثبتت أن التقليل من رفع الأشياء الثقيلة وكثرة النشاط والحركة خلال العمل يمكن أن يكون وسيلة فعالة لخفض الأوجاع في أسفل الظهر. ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة العمود الفقري أن التمارين وحدها هي التي تخفف من الأوجاع في أسفل الظهر، مشيرة إلى أن التخفيف من هذه الأوجاع مرتبط بأسلوب الحياة مثل الوقوف والجلوس بطريقة خاطئة، ما يشهد العضلات الجانبية في الظهر ويسبب الأوجاع فيه. ويمكن منع حدوث إصابات الظهر باتباع الإرشادات باتخاذ الوضع الصحيح للجسم مع المحافظة على التقوسات الطبيعية للظهر، مراعاة آلية عمل الجسم وأساليب القيام بالعمل بطريقة صحيحة، ما يساعد في تخفيف العبء عن الظهر، المحافظة على اللياقة البدنية، الوقوف والجلوس بطريقة صحيحة، ثني الركبتين قليلاً أثناء الوقوف، تغيير طريقة الوقوف أو المشي من حين لآخر، وانتعال أحذية مريحة ذات كعبين منخفضين. عند الجلوس يجب أن يكون الظهر مستنداً إلى مسند الكرسي، وعند النوم يجب أن تكون المرتبة أو الفراش متينة. الاستلقاء على الجنب واضعاً وسادة بين الركبتين، عدم النوم على البطن أبداً حتى لا يتعرض العنق للثني فيتعرض الظهر للإجهاد.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: 92.6. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: على ارتفاع 30,000 قدم في مكان ما بين مدينتي بوفالو ودالاس، وضع الجريدة التي كانت بيده في

0: حلقات زوجية وأدير حلقات نقاشية حول كيفية إثراء الحياة الزوجية. فقال لي: لقد كنت أريد منذ فترة طويلة أن أسأل أحداً هذا السؤال، ماذا يحدث للحب بعد الزواج؟ وحيث أنه بدد أملي في أخذ قسط صغير من النوم، فقد سألته قائلاً: ماذا تقصد؟ فأجابني قائلاً: حسناً، لقد تزوجت 3 مرات، وفي كل مرة يكون الأمر رائعاً قبل الزواج، ولكن بطريقة ما ينهار تماماً بعد الزواج، فكل الحب الذي اعتقدت أنني أكنه لإحداهن، وكذلك كل الحب الذي بدا وكأنها تكنه لي، ذهب أدراج الرياح. أنا شخص ذكي إلى حد ما وأدير عملاً ناجحاً، ولكنني لا أستطيع فهم هذا الأمر. هذه بداية كتاب لغات الحب الخمس. هذا الكتاب من تأليف الكاتب غاري تشابمان، هو أحد أشهر الكتب في فهم العلاقات العاطفية. يقدم مفهوم بسيط لكنه قوي جدا، كل شخص يعبر عن الحب ويتلقى بطريقة مختلفة، لهذا السبب سمى الكتاب لغات الحب. ملخص هذا الكتاب أو فكرته الرئيسية إن كل حد فينا يفضل إنه يتلقى الحب بطريقته الخاصة، سواء كان شريكك، أصدقائك أو أهلك، لازم دائما تعبر لهم عن حبك بطريقة التواصل اللي هم يفهمونها. ومن لغات الحب الخمس اللي تكلم عنها الكاتب كلمات التشجيع. في ناس يحبون أن أنت تقول لهم كلمات تشجيع، مثل: أنا فخور فيك، أحبك، أنت شخص رائع. هذه اللغة اللي يفهمونها بالحب. في بعض الأشخاص لازم تخصص لهم الوقت، يعني ما تقاطعهم إذا يبون يتكلمون، تطلع وياهم سواء تتمشون، تطلعون، تتعشون. هذه أيضا من أنواع الحب. أيضا من لغات الحب تلقي الهدايا، ما تعني بالضرورة الماديات، لكن إذا فكرت بشخص وقدمت له حتى لو شيء بسيط. في ناس يعبرون عن الحب بهذه الطريقة، أو حتى عن طريق تقديم خدمة، اللي تعتبر أيضا من لغات الحب، أنك تساعد شخص، تسوي له شيء أو تخلص عنه مشوار. أيضا يعتبر أن أنت بهذه الطريقة عبرت له عن حبك. يتكلم هذا الكتاب عن أهمية معرفة لغة الحب للأشخاص اللي في حياتك، لأن كل شخص يتواصل بطريقته الخاصة. خلاصة هذا الكتاب يقول أن الحب ما يكفي أنه يكون موجود، لازم تعبر عنه بالطريقة الصحيحة. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب لغات الحب الخمس.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: الفجيرة أف أم. الموروث على الفجيرة أف أم.
1: من غدا

0: مرحبا بكم يا رفاقة الخير. بعد ما تحدثنا عن طريقة بناء السفينة، هني بنتكلم عن أقسام السفينة الخشبية والأغراض المستفادة منها، سواء للغوص على اللؤلؤ أو الأسفار أو التجارة أو الصيد أو أمور أخرى متعلقة بالسفينة. ونبدأ بسطح السفينة. يقسم سطح السفينة في لغة أهل البحر إلى أربعة أقسام رئيسية، وهي فنة التفر والبناديل والعوالي وفنة صدر. أما فنة التفر وهي السطح الكائن في آخر السفينة، وهي سطحة مربعة تقريبا تتفاوت مساحتها بحسب حجم السفينة، ويستخدم آخر السفينة الفنة لجلوس ماسك الدفة، وهو يعرف بالسكوني، ويكون جلوسه على مكان مرتفع بنحو ذراع عن سطح الفنة يسمى الصندوق، ويستخدم الجزء الباقي من هذه الفنة لجلوس النوخذة، ومكانه يعرف بالكاتري، وكذلك لنوم بعض بحارة السفينة. وفي سفن الغوص على اللؤلؤ تستخدم هذه أيضا لأغراض الفليج، أي عملية فتح المحار واستخراج ما به من اللؤلؤ. وآخر السفينة يعرف بالتفر في لغة أهل البحر، وتسمى في اللغة العربية الفصحى الكوثل. ومن القوانين المتبعة في إعداد أخشاب الفنة أن تقاس مع بعضها بعضا مقياسة قبع، أي مقياسة انطباق تام بين الألواح، بحيث لا تترك مجال إطلاقا لاستخدام الفتيل بين تلك الألواح. أما البناديل وهما البندولان الأيمن والأيسر، ويقصد بهما المسافتين الممتدتين ما بين فنة التفر وحتى الدقل، أي صار السفينة والكائن أحدهما على يمين السفينة والآخر يسارها. وهاتان المسافتان أو البندولان هما المكان المخصص لنوم بعض البحارة في سفن الأسفار، وفي حال سفن الغوص فإن هذين البندولين هما المكان المخصصان لنوم السيوب وباقي البحارة، ولممارسة عملهم في أثناء النهار، وكذلك لوضع المحار. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى ختام الموروث. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: الموروث مع حمود محمد.